0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الثلاثاء 15 أيلول 2026، حلقة جديدة من صباح المعرفة. انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني، وبدي أتمنى لكم نهار سعيد مليء بالنشاطات المفيدة والطمأنينة. حضروا حالكم لأنه الحلقة إن شاء الله حتكون مفيدة ومليئة بالمعلومات اللي بتهمكم.

يعني اليوم حرفكم بالحلقة لحالي بتكون تتحملونا لأنه إيمان شوي مريضة فدعوا لها بالشفاء. بدي أذكر برقم الواتساب اللي فيكم ترسلونا عليه وتبعتوا تحياتكم لكل الناس اللي بتحبون، خاصة للطلاب اللي هلأ موجودين بالباصات رايحين على المدرسة، أو للأهل اللي عم بيوصلوا أولادهم على المدرسة. رقم الواتساب هو 01 66 76 02.

بدي وجه تحية لسناء شماس مثل العادة بتصبح علينا بكير. أيضا سناء بتسلم على نعيم مرعي وزوجته مها ولميا مرعي وإيمان خلف. من الرسائل وصلتنا الحاجة بهاء نطفجي بتسلم علينا وبتصبح علينا. أيضا سعد شهاب تحية كبيرة لألك. بتقول لحام بتقول صباح معطر بذكر الله. كمان عم تدعي بالشفاء لإيمان، نحن كمان ندعي لها بالشفاء.

ومثل العادة لنبلش البرنامج بالخيرات. خلينا نسمع دعاء اليوم، ندعي لله تعالى ومن بعده بنعرف الورد اللي كمان بدنا نبلش فيه لله.

ورد اليوم. ورد اليوم حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب ليوم الثلاثاء 15 أيلول 2026. بداية منذكر بإخلاص النية لله تعالى وبالنطق الصحيح. الورد اليوم نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، 11 مرة. هذا الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ثواب عظيم، فقد ورد فيه أن من قاله 11 مرة كتب له 1000 حسنة، أي كتب له 1000000 حسنة. ونقول أيضا: جزى الله محمدا عنا خيرا 100 مرة، فإن من قال هذه الصيغة بنصها كتب له ثواب عظيم. بلشوا بهالورد، ما بياخد وقت كتير، وشوفوا قد ايه بإذن الله بتحصلوا على الثواب.

في عنا رسائل كتير ححاول أقراهم كلهم. بداية الحاج يوسف الخرفان بصبح علينا وبوجه تحية لكل أسرته الكريمة وأسرته وكنينه، وكمان عم بدعي لبنته إيمان بالتوفيق والتيسير والشفاء. نحن كمان ندعينا نفس الشيء. أيضا الست أماني الحسين بتصبح علينا وعلى المستمعين. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا عبد الله عباس بصبح علينا وعلى المستمعين، صباح خاص لبابا الحاج أشرف وزوجتي الحبيبة سارة الأحمد. عم بيقول أيضا بهيجة العويك مثل العادة بتصبح علينا وتوجه تحية لكل الأحباب. من الرسائل اللي وصلتنا كمان نادية بغدادي بتقول صباح الأنوار وتحية لأسرة الإذاعة، تحية لزوجي وبناتي وأحفادي وإخواتي. أيضا عنا رسالة من ما كاتبين من مين بس عم بوجهوا تحية لنا، وكمان عم بغادة إمام بتوجه تحية لنا وهيك بتدعينا كم دعوة حلوة. أيضا تحية لكل أفراد الإذاعة ولزوجتي عم بيقولوا عائشة والمستمعين، وكمان هذه الرسالة من زوجها لعائشة الأسمر تحية لكم.

كيف بده يكون الطقس اليوم وبالأيام الجاي؟ كلنا عم نحس بهالشوبات وخاصة هالرطوبة العالية اللي عم تخلينا نحس وكأنه درجة الحرارة 37 على الساحل، وهذا الشيء مزبوط، وحيبقى مرافقنا هذا الطقس حسب التوقعات لغاية نهار الخميس بعد الظهر. ببلش يتبدل الطقس وتنخفض درجة الحرارة، يعني مش هالانخفاض الكبير، يعني انخفاض بسيط، ومع احتمال اشتداد سرعة الرياح بالويكاند بين الجمعة والأحد. الطقس الحار كمان بيأثر على البقاع وفوق الجبال اللي بتعلى عن 1000 متر. درجات الحرارة عم توصل لل 31 درجة على الساحل، 33 بالبقاع و 26 على الجبال فوق 1000 متر. أما الرطوبة عم توصل أحيانا ل 70%. لهلأ ما مبين حسب التوقعات إذا في موجات أمطار، بس يمكن بالويك أند بين الجمعة والأحد نشوف بعض الأمطار المحلية، يعني محلية جدا ببعض المناطق. هذه نشرة الطقس ويبقى العلم عند الله.

سارة الأحمد عم تصبح على زوجها عبد الله عباس اللي رايح هلا لشغله ببيروت، وكمان بتوجه تحية لوالده الحاج أشرف. أيضا الحاجة بهاء نطفجي بتقول: أنا كنت غايبة بداعي السفر، وكنت عم زور إخواتي وأهلي بحلب. سلام للجميع من الحاجة بهاء، الحمد لله على سلامتك وأهلا وسهلا. أم الحسن بتقول: صباح الهناء والسرور لأحلى إيمان وعلي، تحياتي لأسرة الإذاعة فردا فردا وسلامتك يا إيمان. أيضا المستمعة من الكويت غالية بتصبح علينا، عم تقول: امبارح كان ناقص من دون البرنامج، الله ييسر أمر الجميع، جميع عاملي الإذاعة.

عنا تحية من عمر حلبي، كمان عنا رسالة من سراء ندي بتقول اليوم اختيار الأناشيد رائع. نعم دائما اختيار الأناشيد رائع، ما تقولي يا سراء. كمان عم تدعي لإيمان بالشفاء، نحن كمان ندعي لها بالشفاء. بدي أذكر برقم الواتساب اللي فيكم ترسلونا عليه 0166-7602. تحية للماما اللي عم تسمعنا، وتحية للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام.

يعني أنا بحاول دائما الصبح أجيب لكم أخبار حلوة، بس عندي خبر ما كتير حلو. الكهرباء رح تتراجع على ساعتين تغذية باليوم، وهذا بسبب يعني الفيول خلصوا، ونحن ناطرين وصول باخرة فيول من الكويت توصل ب 21 أيلول لتوصل وتفضي، يعني راحت لأسبوعين. فهذا عم بيؤدي لانخفاض التغذية مجددا، من بعد ما وصلت لأربع ساعات بالنهار حترجع تنخفض لساعتين يوميا.

عين. تحية كبيرة للحاج سعد بغدادي على الأنشودة الجميلة جدا. بدي أحكي عن الذهب، رجع ارتفع الذهب ووصلت سعر الأونصة من شوي $4,305. جرام الذهب عيار 24,139 دولار، أما جرام الذهب 22 يعني عيار 22,127 دولار، عيار 21,122 دولار.

0: يعني سبحان الله أنا عم بسمع تفريدة للمنشد أحمد الرفاعي رحمه الله. دغري خطر لي الشيخ زكريا فهيم، بعدني هيك عم بيخطر لي ولا لقيته هو بعت رسالة. تحية كبيرة للشيخ زكريا فهيم، بدي أقول له إنه الفيديو اللي عمله كتير حلو مع الإذاعة. عم يترحم الشيخ زكريا على الشيخ أحمد الرفاعي المداح، وعم بقول الله يجمعنا به في الجنة مع مشايخنا وأحبابنا الذين سبقونا بالإيمان، آمين. أيضا سمعنا
1: من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا، يا براحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له والطبع.

أيضا تحية لخالتي منى بصبح عليها، تحية لهادية الصندقلي بتوجه تحية للمستمعين وأسرة الإذاعة خاصة قسم السياسة. أسامة أبو داود من الدنمارك بيسلم علينا وبصبح علينا. أيضا ربيع وطاها رايحين هلأ على المدرسة، من وجه لهم تحية كبيرة وبتمنى لهم نهار حلو. محمود عبد الله عم بيقول تحية لأسرة الإذاعة وأسرة البرنامج الرائع وزوجتي وولادي والحاج يوسف الخرفان والحاج عبد الرحمن قلفة والحاج نعيم مرعي وعائلته وكل المستمعين.

رحم الله المنشد محمد معروف قرانوح. الحاجة رنا بيضون بتوجه تحية للحاجة ندى الجوجو ومرواي الحلوة, يعني مروى الحلوة قصدها ما بعرف. أيضا محمد بغدادي بونجور, يسعد صباحك. أنس صالح بيصبح علينا وبدعينا هيك عم دعوة حلوة. أيضا عنا محمد الحلبي عم بيوجه تحية لزوجته بشرة الظاهر وسلامتها إيمان, ندعو لها بالشفاء. منى برازي كمان بتصبح علينا, صبح معنا.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
7: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومقدم.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة، بعدنا مكفين بفقراتنا وبعدنا عم نستقبل رسائلكم على رقم الواتساب 0166-7602. نسرين الشعار بتصبح علينا على أسرة الإذاعة وبتسلم على جميع الغوالي والأحباب والطيبات، والكمان يعني وبتخص بالذكر فاطمة سعد، فاطمة الحمصي، أنجي، لنعيتاني، نورا عربو، وهادية صندقلي، لما أيسي، مروة، خديجة شومان، مي ومرفت حيكل، سهام عميرات، ليال شومان، وكمان سارة عماش بدها تدعي لها بالشفاء، كانت شوي تعبينة عم تقول، ومريم بلاء والأخ العزيز محمد فخر الدين. صباحكم سكر على سكر، وكمان بتقول سلامتها لإيمان. بسم الله عليها نسرين، دايما ما بتنسى حدا. علي موسى بيصبح علينا وبيوجه تحية للحاج خالد الأطيار. كمان بدي عم ببلشوا يحكونا بقصة الثمانينات، هلا بنفوت أكتر بخبرية اليوم وبنحكي عن قصص حلوة كانت موجودة بالثمانينات واختفت تقريبا. تحية لإيمان فراج. كمان الحاج يوسف الخرفان عم بوجه تحية للقائد لحظة شوي، للقائد محمود عبد الله، وكمان الرفيق الحاج عبد الرحمن قلفة، والغالي الحاج نعيم مرعي، والحاج يوسف عاشور.

خبرية اليوم. بما أنه على السوشيال ميديا مؤخراً كل ما فتحنا هلأ التليفون منلاقي أغلب الأشخاص اللي منعرفهم صار شكلهم رجع للثمانينات، ترند الثمانينات، فنحن خصصنا الحلقة اليوم يعني هلأ فقرة قصة وفقرة خبرية اليوم وكمان الفقرة من بعدها بدنا نحكي عن ترند الثمانينات وليش صار هذا الترند وليش هالقد الناس لحقته. ولكن خلينا قبل نتذكر القصص الحلوة اللي كانت موجودة بالثمانينات وتقريبا اختفت. كتب أحد الأشخاص على السوشيال ميديا قال أنه عادات صحية كتير كانت موجودة بالثمانينات واختفت تقريبا من بعدها، فنحنا كنا ناكل الفريز مثلا بس بالشتاء والمانجا بس بالصيف، وما كان فيها التركيبات الكيميائية اللي بتفوت على جسمنا وترش على الخضار والفاكهة، وأكيد هول التركيبات

النارية والقعدة الطويلة أمام الشاشات، حتى الناس كانت تأكل مع بعضها بدون تليفون، يعني كان الأكل عند الكثير من الناس على مهل، ما كانوا يأكلوا بسرعة. هذه هي فقصص فعلا اختفت أو تقريبا ما بقى نشوفها كثير.

0: يعني مؤخرا كل ما فتحنا هالتليفون لقينا أصحابنا أو البعض من أصحابنا صار شكلهم رجع لأيام الثمانينات من حيث الأزياء والشعر، والناس أغلبها راحوا ركضوا وراء هالترند، ترند الثمانينات. والغريب الموضوع أنه نحن دايما عم نشوف ترندات، يعني كل فترة وفترة بيطلع ترند. إذا بتتذكروا قبل كان في ترند أنه صورتك أنت وصغير، من بعدها ترند ما بعرف شو وراء عنب، وترندات على السوشيال ميديا. نحن دايما بدنا نحكي عن الموضوع اللي بيكون حديث الناس، واليوم حنحكي أكتر عن الترند الثمانينات. ليش هذا الترند ظهر فجأة وشو الهدف منه؟ مزبوط انه مثل ما بيقولوا انه هيدا وراء أهداف كتيرة، منها أهداف تجارية، منها أهداف انه عم بجمعوا معلومات عن الناس. حنحكي أكتر عن هالموضوع مع الدكتور المحاضر بالجامعة العالمية الدكتور أحمد قاسم، وهو رئيس قسم الـMIS بالجامعة العالمية. يسعد صباحك دكتور.
1: أهلا وسهلا، صباح النور.
0: صباح النور، وبداية شكرا على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا فيكم
0: دكتور. خلينا نبلش معك. أوقات فجأة منلاحظ أنه موضوع معين صار ترند وكل الناس عم تحكي عنه، كيف التكنولوجيا والسوشيال ميديا بتساعد على انتشار هذا الترند؟
1: أنا مثل ما تفضلت وحكيت أنه هذا الترند كل فترة منشوف ترند جديدة عم بتصير حديث الناس على السوشيال ميديا، وطبعا التكنولوجيا هي إلى عم بتساعد بهالأمور بشكل كبير. هلا نحن عم نحكي على ترند الثمانينات اللي هي عم نشوفها، عم نرجع لجو الثمانينات من موسيقى ولبس وصور وحتى طريقة التصوير والفيديوهات. يعني جيل اليوم اللي هو ما عاش هذيك الفترة عم بحاول يشوف شو كان في موجود بهذيك الفترة، والجيل اللي عاش عم يرجع يتذكر ويحن لها. هلا كيف التكنولوجيا والسوشيال ميديا بتساعد او هل لها دور بهالامر؟ اكيد، لانه نحن اي فيديو او اي غنيه او اي صوره ممكن تنتشر بسرعه كبيره بسبب التكنولوجيا.

0: موجودة. يعني نحن كنا زمان بالثمانينات أو السبعينات كان طريق انتشار الأمور كتير بطيئة. هلأ مجرد صار عندك هذا الفيديو أو هذا الصورة صار عندك قبول من الناس تنتشر بسرعة هائلة. المنصة بتبلش تعرضها للناس أكثر وفجأة منلاقي الموضوع صار ترند والكل عم بيحكي عنه. فهذا اللي هلأ عم بصير. السبب أستاذ علي أنه هيك بصير معنا في شيء اسمه الخوارزميات هلأ بنحكي عنه إذا
1: نعم بدنا نحكي عن موضوع البيانات, انه قديش سلوكنا على الانترنت بساعد الشركات انه تعرف شو عم يجذب هدول الناس.
0: هذا موضوع سؤال كثير مهم. يعني نحن سلوكنا على الانترنت بيعطي الشركات والمنصات فكرة كبيرة عن شو بيجذب الناس. هلا مثلا الفيديوهات اللي عم نحضرها او شو اللي عم نعمل له لايك او شو اللي عم نعمل له شير وقديش بنوقف على محتوى معين, كله هيدي المعلومات عم تتخزن عندهم بهالشركات او على هالمنصات. وكل هالاشياء اللي نحن عم نعملها شير او عم نعملها لايك عم تعطي مؤشر عن اهتماماتنا. فنحن عم نحكي على صعيد الدنيا كلها. يعني هل انا عم وقف على محتوى معين, انا واستاذ علي وغيرنا بنصير هذه الخوارزميات اللي هي تحليل البيانات عم بتقول انه هذا الموضوع عم بيصير اهتمامه كبير عند الناس. طب كيف هذا الموضوع عم بيصير اهتمامه كبير؟ من خلال البيانات اللي نحن سلوكنا على الانترنت او سلوكنا على هالسوشيال ميديا عم نعمله. عم تاخد هالمعلومات لانه نحن اي شيء بنعمله على السوشيال ميديا عم يتخزن. ففي شيء اسمه خوارزميات اللي هي عم تعمل تحليل لهالبيانات وبتصير تشوف انه هلا موضوع الثمانينات كثير عم بيجذب الناس, فبيصيروا يقولوا هذا موضوع كثير عم بيجذب الناس فنحن بدنا نفعله اكثر واكثر. يعني بشكل بسيط كل ما بنستخدم الانترنت نحن عم نعطي اشارات عن الاشياء يلي نحن عم تشد انتباه الناس. وطبعا هذا على صعيد مش بس لبنان, عم نحكي على صعيد كل الدول.
1: دكتور, هل وراء هالترندات هو موضوع تسويق؟ يعني هل في شركات مثلا كبرى بتزت هذا الترند على السوشيال ميديا لتروج لمنتجاتها, او مثلا فينا نقول مثلا شركات عم تشوف الناس عم يتفاعلوا مع موضة الثمانينات فبتصير تستخدم هالموضوع لتبيع منتجاتها او خدماتها؟
0: اكيد هيدا الشيء في منه ممكن يكون مثل ما بقولوا بريء وممكن يكونوا لا, هيدا الشيء من عند يعني صار واضح انه هن بدهم الشركات تعمل له ماركتنج. يعني اذا الشركه شافت انه الناس رجعت مهتمه بالثمانينات ممكن تستخدم هالاهتمام بالتسويق. مثلا ممكن نرجع موضه معينه او تصميمات من الثمانينات بالاعلانات, او ممكن اثاث البيت او ممكن السيارات اللي عم نستخدمها نصير نرجع نشوف الترند تاع الثمانينات. فهني أوقات الشركات هني بدهم يعملوا ترويج لهالأمور, أوقات لا هي حقيقة تبقى إجت من الناس. فممكن تكون الشركات عملتها أصلا وممكن الناس هني اللي عم بيروجوا لها بسبب إنه هني عم بيرجعوا لهالاهتمام هيدا.
1: يعني في فرق بين الترند طالع من الناس بشكل طبيعي وبين ترند الشركات عم بتساعد بنشره.
0: أكيد في فرق, لأنه في ترند مثل ما قلنا بيبلش من الناس بشكل طبيعي. مثلا شخص بلش مثل ما بيقولوا فيديو أو صورة أو فكرة معينة والناس صارت تتفاعل معه وبيكبر لحاله. وبالعكس وممكن الشركات بتشوف أنه هالشي صار ناجح وبتتدخل, أوقات بالعكس الشركة بتكون هي بالبداية عم تدعم الفكرة, هي عندها أجندة يعني هيدن مثل ما بقولوا عندها أجندة بدها تروج لها. بيصيروا شو يعملوا؟ بيصيروا هن يروجوا لهالموضوع وبيصيروا يزتوه على السوشيال ميديا لأنه بدهم يروجوا لترند معين أو لمنتج معين بدهم يرجعوا يسوقوا له بالماركت. هيدا يعني ننتبه. فمش كل ترند تجاري ومش كل ترند طبيعي 100%. فيكم يعني هيك قد يصير هيك وقد يصير هيك.
1: طب ليش أوقات لما نفتح الإنستا أو التيك توك بنحس الكل عم بيحكي عن نفس الموضوع؟ هل فعلا أنه الكل مهتم أو الخوارزمية هي عم تعطينا هالإحساس؟
0: هي صراحة الخوارزميات اللي إلها دور كبير. يعني أنا مثلا أنا حضرت أكثر من فيديو مثلا عن 80. المنصة تعرف أو من خلال الخوارزميات تعرف أنه أحمد مهتم بهذا الموضوع, بهمني كتير, فبتبلش تروجني فيديوهات أكثر عنه. فساعتها أنا مثلا فتت على الإنستا حضرت كذا فيديو ريليتد لموضوع معين، بيصير مثلا بس فوت على الفيسبوك بيرجع بيطلع لي نفس الموضوع، بس فوت مثلا على التيك توك بيطلع لي نفس الموضوع. ليه؟ لأنه كله مربوط ببعض، بيعرفوا أحمد هو اللي على الإنستا، هو اللي على الفيسبوك، هو اللي على التيك توك. فأنا بصير فكر إنه كل شيء هلأ ريليتد للثمانينات عم بيصير موجود. ممكن أستاذ علي يمكن مهتم بموضوع تاني، فبيصير يشوف هالموضوع كمان بكذا منصة. فهن نحن شو اللي منعطيه للسوشيال ميديا هو بيرجع بيروج لنا. فساعتها أنا بصير بحس كل الناس عم تحكي عن الثمانينات، بس بالحقيقة ممكن شخص تاني عم يحكي عن شيء آخر. يعني هذا الأمر كتير مهم، نحن اللي منعطيهم المعلومات.
1: دكتور، هل يا ترى انه مثلا احنا اذا شفنا بس فيديو واحد عن موضوع معين، هو هذا الفيديو بخلي الخوارزمية اللي عم تحكي عنها والتكنولوجيا تخلينا نشوف اكثر، ولا لا مطلوب نشوف اكثر من بوست؟
0: لا، هلا ممكن اكثر من بوست عاده، لانه اذا انت شفت بس يعني بوست واحد ومرقت عنه ما رجعت له وما وقفت عليه كثير، هذا اكيد هو تخزن عندهم. بس لما انت تصير تشوف هالبوست او موضوع ريليتد لهالبوست باكثر من محل وعم تتوقف عنده بشكل كبير وعم بتصير ريليتد التوبكس عم بتشوفها اكثر واكثر، لا هذا بصير بضوي عندهم وبصير يقول استاذ علي مهتم بهالامر، فانا بدي روج له مواضيع ريليتد لهالامر.
1: بالنهاية دكتور أحمد، هل نحن فعلا عم نختار الترندات نحن بأنفسنا، أو التكنولوجيا هي صارت عم تشارك بتحديد شو منشوف وشو بصير الترند؟
0: هلأ نحن والتكنولوجيا صرنا نشارك بالموضوع سوا. الناس هي اللي عم تعمل المحتوى وبتقرر تتفاعل معه، بس الخوارزميات بتلعب دور كبير بتحديد مين رح يشوف المحتوى وقديش رح ينتشر. يعني نحن اثنين عم نساعد، يعني نحن بنختار شو بنحب وشو بنتفاعل مع اي محتوى، والتكنولوجيا بتساعد بتحديد شو رح يبين قدامنا بعدين. ولهيك اليوم الترند مش بس نتيجة اختيار الناس، هو نتيجة تفاعل بين الناس والتكنولوجيا والمنصات والشركات.
1: طب دكتور، انت مع انه الناس تجرب هول الترندات وتفوت فيها ولا لا، ولا انت يعني لا ايه ولا لا؟
0: هلا نحن صراحة مطلوب نكون حريصين، مطلوب نفهم شو الهيدن أجندة بيهايند، يعني خلف هالأمور هيدي. يعني نحن مطلوب نكون حريصين، مش كل شيء بنحط على السوشيال ميديا منلحقه، يعني مطلوب يكون عنا فهم لشو عم بيصير لبعدين، ننتبه ممكن يكون شيء بيساعدنا ممكن يكون ما بيساعدنا. فواحد بده يكون يتروى قبل ما يشوف أي ترند يبلش يمشي معه، لأنه ممكن يكون في شيء يعني منه كتير مريح للناس.
1: نعم، الدكتور المحاضر بالجامعة العالمية الدكتور أحمد قاسم، شكرا كتير على المعلومات المهمة اللي عطيتنا إياها، وإلنا لقاءات تانية بإذن الله.
0: شكرا لك أستاذ علي،
1: إلى اللقاء.

الحاجة ندى الجوجو بتسلم علينا وبتدعي بالشفاء لإيمان وبتوجه تحية لكل اللي وجهوا لها تحية. أيضا عنا رسائل خليني أقرأها سريعا. الحاجة فاطمة سعد بتصبح علينا واشتقنا لكم، عم تقول من قلبي تحية من قلبي لكل غالي على قلبي اسم اسم وكل جروبات أحبابي وجروبي الخاص. أيضا عائشة الأسمر بتوجه تحية لزوجها وأهلها وكل الأحباب فردا فردا. فاطمة الحمصي تحية لنا للمستمعين، بتقول زوجي ولادي إخواتي وشو إشبقي ما مريضة الله يعافيها. هادي الصندق لي يلا جايك بالسؤال، انت سبقت علي، خلينا نفوت بسؤال اليوم.

سؤال اليوم. سؤال اليوم بعدنا أجواء الثمانينات، بدنا نحكي عن، خبرونا عن قصص حلوة كانت موجودة بالثمانينات واختفت. بعتولنا أجوبتكن على 0166 76 02، خبرونا شو كانت القصص الحلوة الموجودة. أنا بتذكر تليفون الأرضي، هلا بقى للتسعينات كمان يعني، لأنه أنا من وليد الثمانينات يعني، كنت صغير بالثمانينات بعدني، بس بتذكر أنه مثلا بالتسعينات كان بعده تليفون الأرضي، كنا ننطر وناطرة ليدق أمرها، كنا نرفع السماعة لنشوف إذا في حرارة أو لا، لأنه إذا ما في حرارة ما فينا نعمل اتصال. بعتونا أجوبتكم شو القصص الحلوة كانت موجودة بالثمانينات واختفيت، رقم الواتساب 0166 76 02.

غنى شو القصص الحلوة اللي كانت موجودة بالثمانينات واختفت؟ فاطمة الحمصي عم تقول لعبة الحبلة. الحبلة هلأ فينا بعد نلعب على الحبلة هيدي، وخاصة بيقولوا انه كتير مفيدة للصحة، بتحرق كتير اذا عملتوها، بس اكيد تديروا بالكم انتوا عم تلعبوا حبلة مش انه تطيروا شيء قصص موجودة بالبيت. كان الطفل يلعب ويشغل راسه ويبتكر، اما هلأ صار يعتمد اكتر على الشاشات. مزبوط، ما كان في تليفونات، كان في ترابط أسر أكتر. مزبوط، للأسف هلا بتلاقي بالبيت يعني أفراد البيت قاعدين كل واحد على تليفونه وما حدا عم بيحكي مع التاني 100%.

بدنا نهني خليل طقوش كان معي بالعمرة مبارح خطب, فتهنئة كبيرة لخليل وبيرنا. إن شاء الله هيك بتكون أيامكم سعيدة وحلوة مثلكم. ألف مبارك الخطوبة, خطوبة خليل طقوش وبيرنا.

ايضا بعدنا عم نستقبل اجوبتكم. شو هيدي؟ بعدنا عم نستقبل اجوبتكم على 0166 7602. شو بتتذكروا قصص حلوه كانت موجوده بالثمانينات واختفت تقريبا؟ رسائل ورقيه نبعتها للمغترب. أو كتير كنا حتى بين بعضنا كنا نكتب رسائل ورقية. إذا بدنا شيء من الدكانة بننزل لنجيب، ما في دليفري. منقوم نغير قناة التلفزيون لأنه ما في ريمون. إيه صح، كمان كان في التيفي الأبيض والأسود اختفى، هيدا أبو أنتان اللي بنخطه على راسه ليمشي.

هبة الحداد، هبة الحداد من ألمانيا بتوجه تحية للغاليين المستمعين، وعم بتقول كان في لعبة الحجر كنا نلعبها مع يعني مع أولاد المنطقة، وكمان كان التلفزيون أبيض وأسود بس، وكان يجي عليه أنجا محطة أو اثنين كمان يعني. طيب بعدنا بعدين شو؟ كنا نروح نتصور عند المصور لنحصل على صورة تذكارية، بعدين صرنا صارت الصورة بمتناول الإيد يعني على التليفون بكل سهولة، فينا نتصور وفينا أصلا نظاهرها كمان نطلع. قصدي عيسى ديا، تحية كبيرة لك يا عيسى.

جعان. طيب مصطفى زياني عم بوجه تحيه لخضر وعلي عميرات من داخل البيكانتو. طيب صباح وصباح الاحلى اذاعه. حسين من صيدا عم بيقول يعني بطل فيها قليلا هالنفسية البسيطة والأخلاق العالية اللي كانت موجودة بهيداك الوقت. يسعد صباحكم من الشوف، معكم هنادي، تحية لك يا هنادي. هذا السؤال عمره فوق 50، أنا بحكي لك عن التسعينات بيمشي الحال. قال كان المصاري إلى قيمة شرائية أكتر، كان في برامج أطفال مفيدة أكتر من هلأ، يعني بعض البرامج كمان كان في كمبيوتر كبير وتقيل وتليفون له أنتين، صح؟ مظبوط.

0: يعني نسرين الشعار انت فكرك يعني الجواب اللي بعتي لي حقوله على الهواء حقول جزء منه. هلا تذكرت كل شيء نسرين الا قصه يعني اجى يعني ما تذكرت الا قصه الشحاطه البلاستيك قال التغيت. هلا بعدنا بنلاقي شحاطات بلاستيك. قال كمان صار كان في وفاء اكثر, كان في صداقه حقيقيه اكثر, اختفت النعومة اللي كانت تنباع على أبواب المدارس اللي بفتكر هذه النعومة القضامة المدقوقة. سارة عماش سلامة قلبك, عم بقولونا كنت مريضة الله يعافيك, صباح الفل والياسمين للجميع. وين جملة أنا جيت شو بدي أقول لك يا علي, هالرسالة من الحاجة أم إبراهيم فاطمة سعد, كانت رؤيتنا يا خانة كانوا يتروقوا يا خانة, كنا نعد حط بعض المعلقة يعني تدور المعلقة على 10, وحبة السمك كانت تكفي للكل, كانت الصبحيات حلوة, كنا نسخن كاسة الشاي والكعك وغيره وغيره. على فكرة فينا نرجع هالعادات يعني منا صعبة, فينا نرجعها, فينا نعملها نرجع.
1: يا زمان.

0: لك الكبر خبر.
1: أم ويس عم تقول كنا ناكل الكرابيج مثل البوزة. تعرفوا هاد حكينا عنه كتير, الكرابيج هذا اللي بيكون واقف برات المدرسة بيكون عنده سطل حاطط فيه هالكرابيج وكان يحط لنا إياه بالقرطاز. إيه صراحة كان في كاسيتات لتسجيل الصوتيات والدي في دي لتسجيل الفيديو, كان الواحد بيسمع يلي بده اياه ويحضر يلي بده اياه. ولا بعدك فيك تسمع يا حاج احمد ناصر اللي بدك اياه وتحضر اللي بدك, بالعكس صار الموضوع هلا اسهل. صباح الخير علي, الف سلامه لايمان. انا من ايام التسعينات بس الاشياء اللي كانت بالثمانينات والتسعينات بنفقد لها هلا هي البساطه. يعني اكيد يعني بضل في قصص فيها بساطه بس اكيد قلت كتير. فادية شهال تحيه كبيره لك.

يعني ما بعرف شو اللي خلى القصص تتغير هيك. يعني فينا بعدنا نحنا نتروق شاي وكعك، وفينا بعدنا نحنا نلتم مع بعضنا ونجمع حالنا مع بعضنا، يعني نجمع بعضنا قدام السفرة، نجتمع مع عائلتنا، فينا. بس ما بعرف شو هو هالمانع، يمكن هالتكنولوجيا، يمكن هالتليفونات اللي صارت لهيتنا، ما بعرف شو القصص اللي تغيرت. الست أماني الحسين عم تقول كانت العصرونية بالحارات القديمة بعد الشطف، الكبار بيشربوا شاي والولاد بيلعبوا تحت عيون الأهل. مظبوط صح. كانت النفوس، بعض النفوس أطياب وأنقى، وبعد في نفوس يعني نقية بس قليلة جدا. بالسبعينات كان التليفون عند الجيران معهم، إذا حدا دق بيندهوله لو بالليل. حتى بالثمانينات وبالتسعينات كان بعد في بيوت ما عندها تليفونات، ولما حدا بده يحكي حدا بدق عند الجار، والجار بيقول له تليفون لألك. ذكرتيني فيها حاجة بهاء، تحية لألك. قال كنا نبعت مكتوب منعبر فيه عن أشواقنا، وكان بياخد أسبوع ليوصل، وإذا في خبر سريع مثل مثلا نجاح أو وفاة كان يوصل الخبر بعد أسبوع بأيام الثمانينات.

أم عيسى عم تقول فقدنا للجمعات العائلية الحلوة، هلأ التليفونات صارت البديل والفيديو كول. فعلا يعني هلأ ما منلاقي ناس عم تزور بعضها بالغالب، يعني أو يعني عدد كبير منهم بيكتفوا بالفيديو كول، بيفتحوا فيديو كول وخلص. بتلاقي الأم ما بتشوف بنتها بالشهر مرة وهالقصص. أبو عمر عم بيقول كنا ناكل قتلة من المعلمة والأستاذ وهلأ بطل في قتلة بالمدارس. يعني أنا مش مع الضرب إلا يعني أكيد بظروف معينة ولأسباب معينة. كنا نلعب طابة وسبع حجارات، كنا نلعب دقرة، كنا نصلي العشاء وننام، وكنا نصحى بكير لنراجع الدروس. تحية لك يا أبو عمر.

0: ذكروني بالكاسات لما كنا نسجل صوتنا على الكاسات ونبعته للمغترب أو لحدا من قرايبنا. نسجل صوتنا على الكاسات وما كان الكل مسجل عنده بالبيت هي بتسجل. أيام زمان هذا الشيء ذكرنا فيه مروة كريم، تحية لألك يا مروة. أيضا أماني عم تقول بتذكر كنا نقعد عن بيت جدي وعمتي لما نجتمع لنقرأ رسالة من أعمامي المسافرين، يعني كان كمان لما نجتمع كلنا ببيت واحد كون وصلتنا رسالة من بعيد من حدا عايش برا، فنجتمع كلنا لنسمع بكون في واحد بس بيقرأ رسالة على صوت عالي. كمان كنا نفرح لما نشوف صورة البابا موجودة مع هالرسالة بالظرف، وأمرار بيبعتوا كاسيت مسجل بقلبه سلامات. يعني رجعتونا لأيام الثمانينات فعلا، سبحان الله. تحية لكم جميعا، أنتوا شو بتتذكروا من أيام زمان؟ شكرا على هالفقرات الممتعة. معكم غادة إمام، تحية لك يا ست غادة.
1: وينك يا أيام زمان؟
2: أيام زمان خلص ما بقى ترجع،
1: كانت أيام خير وبركة.
3: جدو خبرني عن أيام زمان، كيف كانوا عايشين؟
4: آه يا جدو، شو بدي خبرك عن أيام زمان؟

الشيخ زكريا فهيم عم بيقول القصة انه كتير منا بحن للزمن القديم، والبعض بسمي هالفترة الزمن الجميل او الزمن الذهبي. فحدا من الاشخاص عم بيقول كانت البيوت من طين وكتير من القلوب من ذهب، اما الان فكتير من البيوت من الذهب وكتير من القلوب من طين بل واقصى. يا لطيف، الحجارة بعد حجارة، لكن كتير من النفوس تغيرت. كان في كتير حسن خلق، وكان العطف على الفقراء اكتر، كان السؤال عن بعض اكتر، كنا نزور بعضنا اكتر، كان ما يكتفوا برسالة هاتفية اذا سمعوا حدا مريض. بالاعياد كانت تجي التيتا وتمسك ايدنا ونروح نزور الناس اللي بنعرفهم والاقرباء. كانت تجتمع العيلة على الطعام، الحكي كتير كبير بهالمجال، بس شو بدنا نقول.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في 15 من أيلول 2026 الموافق للثالث من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

البداية مع أخبار صحيفة النهار. جلسات مناقشة الحكومة أمام محاذير التفخيخ السياسي. لقاء السفيرين في واشنطن لوضع جدول الجولة الثامنة.

ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت اليمن: السعودية تستعين بالسوريين. عن مدرسة خاصة بالمقاومة اسمها أنصار الله، تطور علوم العسكر والاستخبارات والصناعات.

ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. مساءلة شكلية للحكومة تهتز ولا تسقط. بري وعون ينتقدان سلام. واشنطن تؤكد سيطرتها على هرمز والنووي إلى الواجهة من جديد.

وإلى جريدة البناء، وقد عنونت سوق النفط يقرر مستقبل وإيقاع الحروب من هرمز وباب المندب إلى أوكرانيا. اضطراب الخطاب الإسرائيلي حول علي الطاهر متواصل كاشفا ضعف الرواية. تطورات اليمن الميدانية تقرر مستقبل اجتماع عمان. انفجار ناقلة نفط عملاقة بعد اصطدامها بلغم جنوب هرمز.

0: بدورها صحيفة اللواء عنونت: قمة ثلاثية تسبق اجتماع باريس واهتمام دبلوماسي بالوضع الجنوبي. مناقشة الحكومة برلمانيا تتزامن مع محادثات بعثة الصندوق وغارات نتنياهو. بن سلمان في القاهرة اليوم للقاء السيسي. قوات اليمنية تستعيد مواقع في تعز.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: أسبوع المساءلة في البرلمان واللقاءات في فرنسا وواشنطن، وزير الداخلية التقى نظيره الباكستاني، السعودية برنامجنا النووي سلمي وواضح وليس في أعماق الجبال، الشيباني 73 طن يورانيوم ستبقى في سوريا تحت ضمانة الوكالة الذرية.

0: ومن أبرز ما عنوانت صحيفة الجمهورية: تأجيل روما لا يعطل التفاوض، من المسح إلى التدمير خطة إسرائيلية للجنوب.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت مساع باكستانية لإحياء الدبلوماسية. واشنطن تؤكد فشل طهران في الوفاء بالتزاماتها النووية. اتساع احتجاجات الوقود في سوريا، محادثات سعودية أمريكية في جدة. الرياض تؤكد شفافية برنامجها النووي. دعوات لانفصال 3 أقاليم عن المملكة المتحدة.

0: في الختام يبقى أن نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: عربي للصف اليومي للبناني والعربي رح اسمع أوهار.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفيين فقراتنا. رح حاول أقرأ شوية رسائل ما لحقت أقرأها قبل الفاصل، وبعدهم كانوا المستمعين عم يشاركونا بسؤال اليوم: شو هي القصص الجميلة اللي كانت موجودة بالثمانينات وتقريبا اختفت؟ الشيخ محمد هدلة بيقول: من القصص اللي بتأثر فيي وبذكرها هي انه العيلة كانت تجتمع من غير اي تنسيق، وكان ما عندهم لا هواتف خلوية ولا هواتف ارضية. اليوم مع الهواتف ما بيعرف الشخص شيء عن ارحامه الا القليل جدا. صحيح صراحة. شكرا لك شيخ محمد. صباح الخير يا علي، تحية لك ولأسرة الإذاعة. كانوا الجيران لبعضهم أكتر، كان كل جارة تفوت صحن لجارتها من الطبخة ومن راس الطبخة. كانت الجامعات الحلوة، خصوصا جامعة العيد، الروحة على المراجيح، كمان الدكانج اللي كنا ننزل لعنده. كنا ننزل عند الدكانج لأنه عنده تليفون الرن منه لأي شخص بدنا نحكيه. كنا نجتمع، كنا نروح مع بعضنا على المدرسة. شو كمان؟ كانت أيام حلوة. بتذكر لما أمي كانت تفيق الفجر والساعة 10 الصبح بتكون مخلصة شغل بيتها وطبختها وكل شيء بيحتاجه البيت. أما هلأ فصرنا بنركض وبنركض وما منلحق.

الحاج علي شحيمه شحيمه عم بوجه تحيه لاهله بتركيا وعم بقول كان في صدق اكثر. ايضا الحاج احمد ناصر عم بقول رحت على الحاج ب 82 ومن المدينه بعثت رساله مسوقره للاهل على اساس اسرع بالوصول. لما رجعت من الحاج وبعد فتره من الزمن استلمت انا الرساله ووقعت على استلامها. إيه سبحان الله. طيب في رسائل كتير بعد بس للأسف ما حقدر أقرأها لأنه الوقت عم يمرق. خلينا نفوت دغري بقصة وعبرة.

0: رجلا كان عنده خصلة سيئة، وهي الوقوف على شرفة منزله في الحي الشعبي يراقب داخل بيوت الجيران، وكان يحفظ مواعيد عشاء وغداء ونوم الجيران وماذا ترتدي هذه الجارة أو تلك من ثياب. حتى أحيانا كان يشاهد من تلفاز الجيران بعض البرامج التلفزيونية، ووصل الأمر بهذا الرجل أن اشترى منظارا ليتمكن من استراق النظر إلى حرمة بيوت الجيران بوضوح. وفي يوم من الأيام نادى الجيران هذا الرجل لينزل سريعا بسبب وجود لصوص يريدون سرقة دراجته النارية. الرجل المتلصص تعرض لحادث لم يكن في الحسبان، إذ بينما كان في طريقه للحاق باللصوص وقع على وجهه، ثم نقل إلى المستشفى وكانت النتيجة أنه عمي. فشعر بوقتها بالندم الشديد، وشعر بأن ما حصل معه كان بسبب أنه يتتبع أسرار بيوت الجيران وينتهك حرمة البيوت. لنحكي أكثر عن هالقصة والعبرة منها، بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سامر ليلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيفك شيخي؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله، كيف صحتكم انتم؟
0: الحمد لله. شيخي، يمكن قليل لنسمع انه بينحكى عن هالموضوع، هيدي العادة السيئة الموجودة عند البعض، بيوقفوا على البرندة بيطلعوا على البيوت. هلأ امرار الواحد ما بيكون قاصد هيدي الحركة، بس في ناس بتكون مثلا بيوقع نظرها ببيت حدا من الجيران ما بيشيلوا النظر، بيبقوا عم بيطلعوا، في ناس بتقصدها بتطلع لتراقب. خبرونا هلا، يعني حكينا عن هالقصة المؤثرة عن هالموضوع، خبرنا شيخ شو العبر اللي بناخذها منها.
1: نعم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. هو سبحان الله بهالزمن اللي انه انتشر موضوع البعد من الدين وعدم التزام الشرع، بيوصلوا الى هالامور هذه اللي هي بتاخذ منها ثلاث شغلات، منها موضوع عدم مراعاة الجار وإيذاء الجار، مع انه بالشرع بتعرف وصى على امر الجار، وهذا مش بس اللي تحت منك واللي فوق منك، لا، الجار أبعد من هيك. والأمر الثاني على موضوع تتبع عورات الناس، والأمر الثالث اللي ما قد ما ينتبهوا له أنه شؤم هالمعاصي اللي عم يعملوها وسبب البلاء اللي بينزل فيهم بسبب هالمعاصي اللي عم يعملوها. في منهم بيفيقوا لك لا أنا شو عملت، ليك شو صار فيه بسبب هالمعاصي اللي ارتكبتها، وفي منهم بيكملوا عادي وما بيتأثروا وما بيكون هن مستحضرين أو مستدركين أنه هيدا شو سبب البلاء اللي بينزل فيه. يعني موضوع الأمر الثاني، الأمر الأولاني، بنحكي عن موضوع الجار اللي ورد في الشرع: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، معناته بالشرع موضوع إيذاء الجار كأنه عبي يعمل.
0: نحن سمعينك بوضوح شيخي،
1: بحس في إيكو بصوتي، ما عفزة كأنه عبي أثرة.
0: لا نحن سمعينك بوضوح،
1: ماشي الحال. نعم،
0: تفضل شيخي.
1: عبقول انه موضوع بالشرع بيقولوا انه من جملة المحرمات إيذاء الجار ولو كان كافرا له امان انه يأذي اذى ظاهر، مثل ما عم بتقول يشرف على حرمه، يبني ما يؤذيه، الاسترسال بسبه، استرسال بضربه بغير سبب شرعي، هذا شو أشد وزرا، لأنه بقول العلماء الأذى القليل لغير الجار كثير بالنسبة للجار. فمعناته شو اللي مطلوب؟ الإحسان إلى الجار، الصبر على أذاه، وبذل المعروف لإله. ثلاث شغلات شو مهمين: الإحسان لإله، الصبر على أذاه، وبذل المعروف لإله. تعال شوف هلا بهالزمن عند البعض بتلاقي ثلاث شغلات ما بيراعيهم. ورد عن واحد من التابعين معروف اسمه سهل التستري، هذا كان عنده جار مجوسي، انفتح خلاء المجوسي لداره لسيدنا سهل التستري.
0: نعم.
1: فما قال له عم ينزل نجاسة عنده على البيت لسيدنا سهل، وما قال له صار هو يزيح النجاسة اللي عم يجتمع من القذر ببيته، هو عم يشيله. لحتى يوم الأيام مرض، قام بعت وراء للمجوسي قال له أنا بدي أقول لك أنه أخشى أنه الورثة تعولي ما يتحملوا الأب اللي أنا متحمله فيخاصمونك. تعجب المجوسي، انصدم أنه كل هالفترة أنت عم تتحمل وصابر على هالأذى العظيم وأنت عم تعاوني بهالمدة الطويلة وأنا على ديني غير دينك، مد يدك لأسلم، فمد يده فأسلم ومات بعد منها. فشوفوا الإحسان إلى الجار أحيانا شو بتوصل، والحسن العشرة والصبر على أذى لشو بوصل، وهذا ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما موضوع التتبع اللي كنت عم تتفضل فيه، تتبع عورات الناس، يعني التطلع على عوراتهم، يعني على عيوبهم والشي اللي هم بيعملوه، هذا ورد بالقرآن وبالحديث. الله يقول ولا تجسسوا بسورة الحجرات، بدل على هالأمر بالتجسس، يعني عملات أنه عم بيتبع عيوب هالناس، عم يراقبهم. بالحديث لا تجسسوا ولا تنافسوا، يعني تكملته، ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. شوف هالآداب اللي علمها النبي عليه الصلاة والسلام، وهالآداب اللي هي وردت

0: ما بده انه يخبر، ما بده انه يفش بهالخبر، راح هو شو عم يفتش وعم يطلع، يريد ان يعرف عنه القبيح من القول او الفعل. بصير بقى بيسأل، بيراقب، بيفتش. في ناس كيف بالعامي بيقول حشورة، بده يفتش ويبحبش لحتى يعرف عنه الاخبار. خي شو بدك؟ وين الاداب من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ شوف هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى عورة فسترها، يعني شاف عورة من خيه ستر له إياها، ما صار يراقبها ويتبعه ويخبر غيره، لا سترها، لأنه هو عارف حاله أنه صحيح أنا شفت عيب من خيي، بس ما أنا كمان مليان عيوب، يعني مش أنه أنا خالي من العيوب. طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس، هذا كمان ورد. طيب شو الحديث اللي كتب لك عليه؟ من رأى عورة فسترها، شوف شو اللي قاله النبي عليه السلام: كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. الله أكبر. شوف هذا الحديث الصحيح اللي هو معناته اللي بيشوف عورة مسلم عيب على خيه المسلم عم يعمله ستره، يعني ما راح بثها بين الناس بل أخفاها. شوف شو له أجر، له أجر شبيه بأجر من أحيا موؤودة، يعني أنقذ بنتا مولودة دفنت وهي حية. هذا اللي كان يعملوه بجاهلية العرب، اللي كان يعملوه. ليك شو له قدي واحد له ثواب لما وحدة عايشة دفنوه هي عايشة، أمرحه وخلصها من الموت، أنقذها. هذا اللي بيستر عورة عند أخيه له هذه المزية وله هذا الأجر وله هذا الثواب وله هذا الأمر العظيم. فلكن الواحد لما يشوف من نفسه هالأمر ما ينصدم وما يستغرب لما يكون هو يسترسل في ارتكاب هذه الذنوب، ما يستغرب أنه يكثر عليه البلاء، تنزل عليه العقوبة، لأنه في أشياء الله يعجل عليه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، مثل موضوع العقوق الوالدين وموضوع البغي، يعني ظلم الناس. فإذا الواحد بيذكر نفسه وبيذكر أحبابه دوما أنه يبقى يراقب أعماله، يراقب نفسه، يحاسب حاله. الله يجعلنا منهم جميعا.
1: آمين آمين. بارك الله بكم فضيلة الشيخ الدكتور سامر ليلات، جزاكم ربي عنا خير الجزاء.
0: آمين آمين وإياكم
1: في أمان الله.

بذكركم بمواقيت الصلاة اليوم الثلاثة 15 أيلول بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:38 دقيقة، العصر 4:08 دقايق، المغرب 6:52 والعشاء 8:10 دقايق. كمان بدي أذكركم ببرنامج الشيخ محمد الدنا الحل عند رسول الله، وعنوان الحلقة اليوم أفات اللسان، الحلقة الساعة 10:15 الصبح بتوقيت بيروت بعد شوي. وقتنا خلص، بيتجدد الموعد بكرة إن شاء الله 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع الأول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايما حدك.
0: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. نكمل بإذن الله تعالى في تفسير سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. قول الله تعالى وفي موسى، أي وجعلنا في قصة موسى آية. إذ أرسلناه إلى فرعون، أرسل الله تعالى موسى إلى فرعون بسلطان مبين، بحجة واضحة. الله تعالى أيد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء بالمعجزات، لأن كل نبي مؤيد بالمعجزة. وهنا نذكر معجزتين من المعجزات التي أيد الله تعالى بها موسى عليه السلام. قال تعالى في سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. أمر الله عز وجل موسى أن يذهب إلى فرعون. قال الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون وصفه الله تعالى في القرآن بأنه طغى، أي تجاوز الحد في الكفر والعياذ بالله، وصل به الحد أنه ادعى الربوبية. قال: فقال أنا ربكم الأعلى. وقال لقومه كما جاء في سورة القصص: ما علمت لكم من إله غيري، والعياذ بالله. سيدنا موسى عليه السلام عندما ذهب إلى فرعون وكان معه هارون عليه السلام، كلم موسى فرعون وبين له الأدلة على وجود الله وعلى وحدانية الله وعلى قدرة الله، لكن فرعون كان متكبرا ومعاندا، فطلب من موسى أن يريه آية، أن يريه علامة. فألقى موسى عليه الصلاة والسلام عصاه كما قال تعالى في سورة الأعراف: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذه إحدى معجزات موسى عليه السلام. لكن انظروا معي في قوله تعالى: فإذا هي، أي العصا، ثعبان مبين، أي ثعبان ظاهر لا يشك أي أحد إن نظر إليه أن هذا ثعبان، بل كان ثعبانا عظيما. فهذه معجزة كما قال الله تعالى في سورة الأعراف: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذه المعجزة الثانية لموسى عليه السلام. إذا نظرنا في قول الله تعالى في سورة طه: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، أمره الله تعالى أن يضم يده اليمنى إلى جناحه، أي أن يضعها تحت العضد الأيسر. لكن انظروا في قول الله تعالى: تخرج بيضاء من غير سوء، إذن هذا البياض هو ليس تغير لون كالبرص أو البهاق أو نحو ذلك، إنما هو معجزة لموسى عليه السلام. هذا البياض هو نور خرج من يد موسى عليه السلام. انظروا إلى قوله تعالى: فإذا هي بيضاء للناظرين. كم كان عدد الذين ينظرون إلى هذه المعجزة؟ كانوا عددا كبيرا. هؤلاء الذين كانوا مجتمعين وينظرون إلى موسى في أي وقت النهار، رأوا هذا الضوء، هذا البياض الذي هو نور عظيم خرج من يد موسى عليه السلام معجزة له. نور يجتمع الناس وينظرون إليه، خرج هذا عن العادة، هذا خارق للعادة. اجتمع الناس ونظروا إليه فإذا هو ضوء عظيم أبيض يخرج من يد موسى عليه السلام، وهذه معجزة أخرى. ماذا فعل فرعون؟ فرعون جمع السحرة وأتى بهم ليتحدى بهم موسى عليه السلام. فماذا فعل السحرة؟ السحرة عندما رأوا معجزة موسى عليه السلام دخلوا في الإسلام، آمنوا، لأنهم عرفوا أن هذا ليس سحرا. فرعون عندما رأى ذلك كي يخوف الناس من اتباع موسى هدد السحرة فقال لهم كما في سورة الشعراء:
2: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.
1: فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم وقتلهم والعياذ بالله. سبحان الله، يهدي من يشاء. جاءوا في أول النهار السحرة، ثم ماتوا في آخر النهار شهداء مسلمين مؤمنين آمنوا بالله ورسوله، نسأل الله السلامة. الله تعالى قال: وفي موسى، أي جعلنا في قصة موسى آيات كثيرة. أكثر نبي ذكر في القرآن هو موسى عليه السلام. اقرأوا القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس تجدون أن أكثر نبي ذكرت قصته وأخباره في كتاب الله تعالى هو موسى عليه السلام. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أيده الله بالحجة بالأدلة العقلية وبالمعجزات. ثم قال تعالى: فتولى بركنه. من الذي تولى؟ أي فرعون أعرض. فتولى بركنه، الركن ما يركن إليه الإنسان من قوة، من جيش، من مال وغير ذلك. فرعون كان عنده جيش قوي، وكان عنده مال، وكان عنده سلطة، فأعرض فرعون عن الإيمان، أعرض عن الإيمان بموسى واتباع موسى عليه السلام. بركنه، أي بما يركن إليه من القوة التي عنده. وقال ساحر أو مجنون. لاحظوا هنا ماذا قال فرعون في حق موسى والعياذ بالله، قال عنه ساحر وقال عنه مجنون. فرعون ما عنده دليل، ليست له حجة، فبأي شيء يواجه موسى عليه السلام؟ صار يرميه بأنه ساحر وبأنه مجنون لينفر الناس عنه، وهو يعلم أن موسى ليس مجنونا وليس ساحرا. ثم قال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي أخذه الله تعالى بالعقاب. فأخذناه وجنوده، غرق فرعون هو وجيشه، كلهم غرقوا في البحر. فنبذناهم في اليم، أي في البحر، وهو مليم، مات وهو ملام على الكفر، مات وهو ملام على طغيانه وتكبره وكفره وتجبره. قال تعالى في سورة غافر: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اللهم ثبتني والسامعين على الإيمان، على طاعتك يا أرحم الراحمين.
0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. الأنظار متجهة إلى مجلس النواب، حيث تعقد قبل ظهر اليوم جلسة لمناقشة سياسة الحكومة تستمر حتى الغد. والخميس يبدأ مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس بمشاركة الرئيسين جوزيف عون وإيمانويل ماكرون، بالتزامن يتوجه في 18 من الجاري الرئيس نواف سلام إلى نيويورك لتمثيل لبنان في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في التطورات الميدانية، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد نفذت قوات العدو ليلا تفجيرا عنيفا عند أطراف بلدتي برعشيد وكونين في قضاء بنت جبيل. على صعيد آخر، تتجه الأنظار الدبلوماسية والأمنية نحو الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد في إطار التنسيق بين باريس وبيروت والعواصم الفاعلة وسط ظروف ميدانية وسياسية دقيقة. ويتوقع أن يشهد المؤتمر اجتماع قمة يجمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما يحضر المؤتمر قائد الجيش العماد رودولف هيكل وممثلو الأجهزة الأمنية اللبنانية. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 39 ألف ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 102 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 31 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 2,718 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 2,736 ألف ليرة، صفيحة المازوت 2,641 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,221 ألف ليرة لبنانية. دوليا، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه طالما لم تحقق شروط إيران لن يكون هناك أي تفاوض مع واشنطن بحسب روسيا اليوم. ورد المسؤول الإيراني على رئيس ترامب في منشور له على منصة أكس محذرا من الانشغال بالتناقض في إشارات الرئيس الأمريكي التي تراوحت بين رفض التفاوض والاستعداد للحوار. وإلى اليمن، حيث أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن السعودية شنت 54 غارة استهدفت تعز ولحج والجوف ومأرب خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح العميد سريع في بيان أن الغارات نفذت بطائرات F-15 وأقلعت من القواعد الجوية في خميس هوشيط والطائف بالسعودية، وشدد على أن هذا العدوان الغاشم لن يمر دون رد وعقاب. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، تواصل السلطات الإندونيسية لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن 129 مفقودا بعد انقلاب سفينة ركاب في بحر جوبا وسط بحار هائجة تعيق رجال الإنقاذ بحسب ما أفادت وكالة رويترز. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محلة كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.
6: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبعد، فحلقتنا اليوم تتناول موضوعا مهما أفرد له العلماء تصانيف كثيرة وفصولا وأبواب، وشرحوا هذه الأبواب والفصول وتكلموا كثيرا في ذلك، كما أنه قد حذر القرآن من هذا الخطر، وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أيضا. الكلمة التي يتكلم بها الإنسان، هذه الكلمة التي بها يوقع إشكالا أو ينهي خلافا، بها يغتاب مسلما، بها يوقع بين المسلمين، بها يؤدي إلى ما يؤدي من خصومات ونزاعات واقتتال وغير ذلك. الكلمة نعم لها فضل إذا كانت ذات فضل، ولها شؤم إذا كانت شرا، نسأل الله السلامة من ذلك. إذن العلماء تكلموا في معاصي الجوارح واللسان، وقد أوصلوا معاصي البدن إلى العشرات، وأوصلوا معاصي اليد إلى نحو من 15، وتكلموا في معاصي الرجل والبطن والفرج والعين والأذن، ولكن معاصي اللسان بلغت نحو من 70 بين كبائر وصغائر. لوحده اللسان جمع عددا كبيرا من الذنوب والآثام كانت فيه. واللسان يا أحبابنا جرمه صغير، حجمه صغير، ليس بحجم اليد ولا الرجل، ولا بحجم البدن، ولا بحجم أيضا البطن وغير ذلك مما ورد ذكره في كتب المعاصي، ولكن جرمه كبير، قد يودي بالإنسان إلى الهلاك. ونعني باللسان ما يكتب وما يقال، ليس فقط ما يقال باللسان، إنما

وهو وسيلة أيضا ليطلب حاجاته التي يريد. اللسان وسيلة للتعبير عما في الضمير، اللسان وسيلة عن التعليم، وسيلة لإيصال المعلومات للناس، ولكن قد اتخذه بعض الناس وسيلة للشرور والعياذ بالله تعالى. فمن أكثر الخطايا التي يقع بها الإنسان بلسانه الكذب والغيبة، هاتان المعصيتان من أكثر معاصي اللسان انتشارا في زماننا. أما الكذب فهو أن تتكلم بالكلام خلاف الواقع. والكذب يا أحبابنا على أقسام وأنواع، فمنه ما يكون صغيرة، ومنه ما يكون كبيرة، ومنه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون واجبا في أحوال معينة. أما الكذب الذي هو صغيرة فهو أن يتكلم الإنسان بكلام خلاف الواقع ولكن لا يؤذي فيه أحدا ولا يكذب فيه على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول أكلت أمس لحما وفي الحقيقة أنه لم يأكله، فهذا كذب ولكنه من الصغائر. وقد يكون الكذب كبيرة، كأن يقول مثلا لإنسان توفي ولدك وهو في المستشفى فيتروع هذا الإنسان، وقد نبه رسول الله من خطر الترويع فقال من روع مؤمنا روعه الله يوم القيامة. هذا خطر عظيم هدام. ومن المعاصي التي تقع باللسان ما يكون كفرا أيضا، كالذي يسب الله عز وجل، كالذي يتكلم بحق رسول الله بالتنقيص والسب والشتم، كالذي يذم القرآن، يسب القرآن، ينقص القرآن، هذا من الكذب الذي هو كفر والعياذ بالله تعالى. ومن الكذب ما يكون واجبا ولكن في صور مستثناة مما ذكرنا، ونذكرها إن شاء الله تعالى بعد قليل.

من الصور المستثنات أن يكون إنسان مثلا يريد قتل رجل بغير حق فأخفيته لكي لا يصل إليه ليقتله، فلا يجوز لك أن تخبر بمكانه، وهذا مثله مباح، إلا أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يقعون بمثله، ولكن يتخلصون بذكائهم من مثل هذا الموقف بغير أن يقعوا بالكذب صلوات الله وسلامه عليهم. ومن المعاصي التي يقع بها الإنسان أيضا بلسانه الغيبة، وهذه من أكثر الذنوب انتشارا في زماننا، هي أنك تأكل لحم خيك المسلم بغيبته. الله تعالى حذر من خطرها فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أم تتخيل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يشبه الغيبة بأن تأكل لحم أخيك حال موته، وهذا الأمر أن تأكل لحم أخيك ميتا هذا أمر مستشنع لا يفعله ذو الطبع السليم. لكن أين وجه الشبه بينهما؟ الأول لا يعلم ما يحصل خلفه، والثاني لا يشعر بما يجري حوله وهو الميت. لذلك حذرنا الله تعالى من الغيبة.

0: ومن خطرها، وكم أدت إلى خصومات، وكم أدت إلى مشاحنات، وكم أدت إلى قتل وسباب وطلاق وتحقير للمسلم، أودت إلى ما أودت إليه. يتخاصمان فلا يتكلمان، ما السبب؟ يقول لك تكلم عني بالعاطل، تكلم عني بكذا، حكي عني بالعاطل، حكي عني بالمنيح أو حكي مش بالمنيح، إلى غير ذلك من الكلام. يقول تكلم عني بشي مش منيح. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له. أديش أدى إلى خصومات، أدى إلى تفرقة، تفرع الناس بسبب الغيبة. الغيبة داعيها النقص، في شيء عند الإنسان بيكون من النقص لا يجرؤ أن يتكلم في وجه الشخص الذي يغتاب. ولما يغتابه؟ عادة بيغار منه، بيحسده، بيحقد عليه، لأجل ذلك يغتابه. فإذا الغيبة علامة النقص في الإنسان، لذلك بدك تتنبه لها كتير وتحذر منها كتير، وتنبه أولادك وأهلك على خطرها، وأن هي سبب بانتشار العداوات، وتركها سبب لبقاء الود. تخيل البي منها أولاده عن أنه يحكي حدا على التاني، يمنع أن تتكلم عن أخيك، ما فيك تحكي على صهرك، ما فيك تحكي على مرت خيك، ما فيك تحكي على ابن أختك. هذا في العائلة، هذا في الأسرة. إذا عملنا وطبقنا نحن وهم ننال المصالح وندرأ الفتن، نخلص من المشاكل، أصحاب بين بعضهم حتى إذا اجتمعوا على الخير ومنعوا الغيبة فيما بينهم يحافظون على هذه الصحبة إلى أمد بعيد بعيد. أما إذا دخلت الغيبة بينهم فصار هيدا بيحكي على التاني وهيداك بيحكي على هيداك، هذه الصحبة لن تستمر، هذه الصحبة لن تستمر. بعض الأصحاب حكيت لي قصتهم، كانوا مع بعض من المدرسة وبقيوا إلى أن صاروا رجال، كل أسبوع بيلتقوا مرة بيجتمعوا وما نقصوا ولا واحد. السبب في ذلك أنهم منعوا الغيبة، ممنوع حدا يحكي على التاني. نسأل الله أن يسلمنا من ذلك كله.
1: عليك بطول الصمت يا صاحب الحجى، لتسلم في الدنيا ويوم القيامة.
0: هذه الغيبة سبب للطلاق، هذه الغيبة سبب للخصام، لقطيعة الأرحام. ليش ما بتحكي مع خيك؟ لأنه بيحكي علي. ليش ما بتحكي مع خيك؟ لأنه تكلم عني بالسوء. زوجته تكلمت على زوجتي، وهكذا. إذن الغيبة، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه في خلفه بما يكره. شوفوا من لتفسير جامع بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك تحكي على خيك المسلم في غيبته بما فيه، ليس بما ليس فيه، بل هذا يكون بهتان، إنما بما فيه فهو الغيبة، في غيبته بما يكره، وإلا لو كان بما يحب فليست غيبة إذا كان شيئا طيبا يذكر الإنسان فيه، كأن يقول مثلا فلان نجح في الجامعة، فلان اشترى دارا، فلان فعل كذا، فلان فعل كذا من الخيرات، ذهب إلى العمرة، هذا ليس فيه غيبة. أين الغيبة؟ أن أقول عنه مثلا ثيابه وسخة، بيته مجوي مثلا، ولاده قليلين تربية، زوجته تحكمه ونحو ذلك من الكلام. هذا كله من الغيبة المحرمة التي لا يرضى الإنسان أن تقال في غيبته، ما بقبل أنه ينحكى عني هيك. وهذا الإنسان الذي يغتاب مسلما إذا بلغه يجب عليه أن يستسمح منه. وأديش يبلغ الناس مثل هذا الكلام؟ نسأل الله أن يسلمنا من ذلك وأن يحفظنا من هذه الشرور. هذا شيء من معاصي اللسان، الغيبة. ومن معاصي اللسان أيضا النميمة، وهذه في بعض الأحيان أشد من الغيبة إثما. الغيبة قد تكون صغيرة، قد تكون كبيرة، النميمة كبيرة. أن يوقع الإنسان بين مسلم وآخر، يأتي إليه يقول ما عرفت شو على عنك، يقول له لا، يقول له على عنك أنك أنت كذا وكذا، يعلقون مع بعض، فهذا مجرم، هذا لا يدخل الجنة مع الأولين، هذا يعذب في قبره إن لم يعفو الله عنه، وهذا خاسر خسرانا كبيرا. نسأل الله أن يسلمنا. طب شو بعمل؟ ما بقول له للإنسان التاني أنه فلان حكي عنه؟ لا، ما بتقول له. هل كاد له مكيدة يريد أن يوقع به في خطر، بده يدعي عليه دعوة باطلة، بده يعمل شيء وأنت بدك تحذره؟ لا، حكي عنه شيء معين، ليش لا تروح تقول له؟ بيقول لك لأنه بدي ينتبه منه. في أحوال ما بيكون لا للتنبيه ولا للتحذير، إنما فقط للإيقاع بين المسلمين. نسأل الله أن يحفظنا من هذه المعصية.

حذر رسول الله من خطر النميمة، فمر بقبرين ووجدهما يعذبان، فقال رسول الله إنهما لا يعذبان. فقيل يا رسول الله أيعذبان في كبير إثم؟ فقال رسول الله إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير يعني يظنه كثير من الناس أنه كبير، معناه لا يعرفون أنه من الكبائر، لا يظنون أنه من الكبائر، بلى يعني بلى إنه لا من الكبائر. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وهاتان المعصيتان من كبائر الذنوب. اللي كمان كتير من الناس ما بتعرف قديش هي خطيرة، قديش هي كبيرة. عدم التنزه من البول يتكرر مع الإنسان أكثر من مرة في اليوم، وأما المشي بالنميمة فهذا أيضا قد يقع به الإنسان كثيرا، وقد يحصل له نتائج صعبة ونتائج وخيمة مثل ما بنقول، ونتائج تؤدي إلى الاقتتال. كم وكم من الناس نقل لهم البعض كلاما عن الآخرين فوقع بينهم الشقاق والعداوة والبغضاء، وقع بينهم ما يعني أبعد من ذلك بكثير. شو السبب؟ واحد نقل كلمة، نقل كلمة لشخص أودى به إلى أن حصل خصوم عظيم جدا. ليش نقلت الكلام؟ لما نقلت هذه الكلمة إلى هذا الرجل؟ ألا تعرف أنها تؤذيه؟ ألا تعرف أن علم بها ستؤدي إلى مشاكل وإلى اقتتال وإلى عداوة؟ بلى، لما نقلت الكلام؟ لولا أنك تريد إيقاع فتنة بين مسلمين لا يدخل الجنة قتات، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لا يدخلها مع الأولين، لا يدخلها مع الأولين. القتات اللي هو النمام الذي ينقل الكلام للإيقاع بين المسلمين لا يدخلها مع الأولين، إلو عذاب بالقبر إن لم يعفو الله عنه، وعذاب في الآخرة إن لم يعفو الله عنه، وعذاب في النار إن لم يعفو الله عنه، وقد يؤدي به لسانه إلى المهالك. معاصي اللسان كثيرة، منها القذف، أن يتهم إنسانا بالزنا أو اللواط، يتهم مؤمن بذلك مسلم، ومنها أيضا اللعن والسب وما أكثره في زماننا. بيزعل قدام ببعضهم بسبله أهله، بسبله عيلته، بسبله ولاده مرته، يتكلم في أخته، وما أكثر هذه الشتائم في شوارعنا. إني واقفين بالشارع بتلاقي بيقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. لما؟ علامات النقص في الإنسان أنه يفرغ مشاكله النفسية بسباب الناس، عم بسبسب هون وهون وبيحكي كلام مثل هذا صار منتشرا. لا تسمح لولدك أن يبدأ بالشتائم في مجلسك، ما تسمح له. بعض الناس من هنو صغار ولادهم يلا سب له، قل كذا قل كذا، سب له والعياذ بالله تعالى. وأحيانا قد يدخل مع ذلك مسبة الله، وهذا كفر، نسأل الله السلامة. هذا موجود ومنتشر وعم بيزيد بالشوارع والطرقات وعلى وسائل التواصل، على السوشيال ميديا، على أفلام والفيديوهات اللي عم تنعمل. نسأل الله أن يسلمنا من ذلك.

ومن معاصي اللسان إنكار العشير واللعن والشتم، هذا كله من المعاصي، نسأل الله أن يسلمنا من ذلك. تقول الزوجة لزوجها: ما رأيت معك يوما طيبا، كل أيامي معك سوداء. هذا يكسر قلبه، وهذا من المعاصي، من الكبائر. من معاصي اللسان أن يسب المرء شعائر الإسلام، وهذا من الكفر والعياذ بالله تعالى. تلاقي بيعصب بسب الأذان، بسب الصلاة، بسب الصيام، بسب النبي صلى الله عليه وسلم، بسب رب العالمين، يشتم الدين، يسب عيد الفطر يوم الجمعة، بسب الصلاة. تلاقي عجقت الطريق مثلا بسبب صلاة العيد أو صلاة الجمعة، فبسب الصلاة والعيد ورمضان والصيام. هذا يكون كفرا والعياذ بالله، هذا مخرج من الإسلام، نسأل الله السلامة. من معاصي اللسان أيضا أن يتكلم الإنسان بما فيه إيذاء لمسلم، مثلا يعيره، مثلا يا قصير، يا قزم، يا كذا، نحو هذا الكلام، بسب إنسان مسلم، بيشتم إنسان مسلم. وقد نبه رسول الله من خطر سب المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، والفسوق يعني ذنب من الكبائر. لما يقول الرسول هذا فسق، هذا فسوق، يعني هذا من الكبائر، نسأل الله السلامة. بدك تنتبه لخطر اللسان. بعض الناس بيقول كل كلمة، هلأ هتوقفلنا على الكلمة. من لم يعد كلامه من أفعاله زادت معاصي لسانه، ومن عد كلامه من أفعاله تنبه إلى أن الفعل إنما يحاسب عليه الإنسان. لسانك حتتحاسب عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب وعتيد ملكان يسجلان الحسنات والسيئات. ما في قول بتقوله إلا ما بيتسجل. إياك تظن أنه أنت ما بتسجل شيء بتقوله، أو شيء بتصرح فيه، شيء بتعبر عنه، كله بيتسجل. حتى المباح بيتسجل لكنه يمحى بعد ذلك، ولكن كل شيء يسجل. إن البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سمعك وبصرك وفؤادك وكلامك، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بدك تسأل عن لسانك وعن كلامك وعن اعتقاداتك وعن عيونك وعن سمعك وعن قلبك، هذا كله ستسأل عنه. ما تظن أنه أنت بالدنيا هون لتعمل اللي بدك إياه، لا، ولا لتقول اللي بدك إياه. بعض الناس يقول الكلام على جمرك، إذا أرادوا أنه لا حساب على ما يقال، هذا معارضة للدين وللقرآن، وهذا فيه خروج من ملة محمد، فيه إباحة لأن يتكلم الإنسان بما شاء. والحقيقة مش هيك، الحقيقة مش هيك، الحقيقة أنك بيتسجل عليك ما تقول، إما لك أو عليك، يا لألك يا عليك. واللي بتكتبه على وسائل التواصل إما لك أو عليك، واللي بتكتبه بالصحيفة، بالورقة، بالجريدة، بمقال، إما لك أو عليك. ما في شيء اسمه ما بيتسجل، ما في شيء اسمه ما عليه حساب، قل ما تشاء، ما في منه هذا الحكي. كل ذلك يسجل، كل ذلك يقيد. ووجدوا ما عملوا حاضرا، الله تعالى قال في القرآن: ولا يظلم ربك أحدا.
الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، إنما يجازيهم على ما فعلوا. إذا عملت خير بتلاقي خير، وإن فعلت شرا وجدت أثر ذلك في صحيفتك. انتبه، ما تجي يوم القيامة والناس بدها منك وعامل عمايل مع الناس، اوعك تفكر انه خلصت هون، ما معه خبر الرجل اللي حكيت عنه فخلص خلصت القصة. اذا لم تتب الى الله لا تسجلت. وقد قبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلمة الخبيثة، قبح الكلمة الخبيثة وحسن الكلمة الطيبة. كلمة طيبة التي يخلص بها الإنسان لوجه الله تعالى ويقولها بقلب مخلص ينال جزاءها، وأما كلمة السوء فهذه التي لا يحبها الله ولا يحبها رسوله بتلاقي أثر أيضا في صحيفتك. أتدرون من المفلس؟ هل تظنون أن المفلس من لا دينار ولا درهم له؟ لا، مش هيك. المفلس في الآخرة حيث لا دينار ولا درهم، هو رجل أو امرأة أذى هيدا وسب هيدا وشتم هيدا وضرب هيدا وأخذ مال هيدا وعمل معاصي كثيرة فيها تعلق بحقوق بني آدم، بيجوا يوم القيامة بدهن يقتصوا منه، بدهن ياخدوا حقوقهم. ما في مصاري، ولو في مصاري ما بدهن مصاري، بدهن حسنات. وجدوا قيمة الحسنة ووجدوا شؤم المعصية وأثر المعصية، فبياخدوا من حسناته حتى ما يبقى عنده شيء، وبيبقى في ناس بدها منه فيلقون عليه من سيئاتهم فيؤمر به إلى النار. نسأل الله السلامة من ذلك كله، نسأل الله أن يحفظنا من كل الشرور، نسأل الله أن يعيننا على طاعته.

في الختام، لكل واحد الآن يجد أن توبته صعبة بسبب الذنوب التي فعلها وكثرة ما عليه من أوزار وما عليه من حقوق. شو بعمل؟ في شي 1000 شخص بدون منه تبعات، حاكي على هيدا الضارب، هيدا أخذ مال من هيدا، الآن ماذا يفعل إذا أراد أن يتوب فعلا؟ يقول بنفسه أنا لا أعود إلى هذه المعاصي، يندم على ما بدر منه، يسعى في رد حقوق من لهم الحق، أولا يقلع عن هذه الذنوب أيضا، يعني يترك الاستمرار في الظلم، ما بقى يغتاب ولا يسب ولا يعمل، يجيب هذه الشروط ويبقى أنه بده يرد الحقوق اللي عليه لأهله إذا كان هذا الذنب يتعلق به حق من حقوق بني آدم، يرد الحقوق للناس. بعض الناس بسبب الذنوب يا أحبابنا بتسوء خاتمته، بتسوء خاتمته. كان في امرأة هذه يعني أعرفها، كانت كل مجالسها غيبة، كل مجالسها لا تجلس مجلسا إلا بالغيبة، وهكذا بقيت حتى ماتت في آخر عمرها بعمر 90 تقريبا، بقيت لآخر عمرها هيك. لما توفيت وأرادوا تغسيلها، لسانها بقي خارج وجهها، بقي في خارج الوجه مندلع إلى أسفل، تحاول المغسلة أن ترد اللسان ولكنه لا يدخل في الفم، يبقى إلى الخارج. وأمثلة ذلك كثيرة في قصص الاعتبار. إياك أنك تحكي على المسلمين بالعاطل، يعني إياك أنك تغتاب المسلمين، اترك الغيبة. اللي بيجي بيحكيك أنا فلان شفت شو عملت، فلان شفت شو عمل كذا وكذا مما فيه غيبة، قل له ما بدي اسمع، ما بدي اسمع. بعض الناس يقع في هذه الآثام فتصيبه دعوى المظلوم أحيانا، إذا دعا هذا المظلوم الذي أذيته وشتمته وسببته وضربته، إذا دعا عليك دعوة واستجيبت دعوته، شو بيصير فيك؟ دي لا تفوت حالك الفوتة، بلاها عليك شأنك، انت عليك بشأنك، عليك بقضيتك بحالك، بإنه يطلع من هالدنيا وأنا نظيف، اطلع من هالدنيا لا بدي من حدا شيء ولا حدا بده مني شيء، اطلع من هالدنيا بثوب أبيض، ثوب أبيض حقيقي وصحيفة بيضاء ناصعة ليس فيها شيء من الذنوب. إياك توقع بأعراض المسلمين، بدماء المسلمين، إياك توقع بإيذاء المسلمين، لأنه هذه أمور يشدد فيها في الآخرة. هذا المفلس جاب كتير حسنات وسيئة، حسنات وصلاة وصيام وذكر، ولكنه ارتكب كثيرا من الفواحش والآثام في حق المسلمين، فبسبب ذلك دخل النار، فوت على النار. قداش بيتعذب بالنار؟ الله أعلم، 50 سنة، 100 سنة، 150 سنة، 300 سنة، الله أعلم. اللهم يا ربنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا، اللهم توفنا مع الأبرار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم نجنا من الشرور، أعذنا من الغيبة والنميمة يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق برغور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: أهلا بكم. الأنظار متجهة إلى مجلس النواب، حيث تعقد قبل ظهر اليوم جلسة لمناقشة سياسة الحكومة تستمر حتى الغد، والخميس يبدأ مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس بمشاركة الرئيسين جوزيف عون وإيمانويل ماكرون. وبالتزامن يتوجه في 18 من الجاري الرئيس نواف سلام إلى نيويورك لتمثيل لبنان في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في التطورات الميدانية، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد نفذت قوات العدو ليلا تفجيرا عنيفا عند أطراف بلدتي برعشيت وكونين في قضاء بنت جبال. إلى ذلك غادر قبل قليل السفير الأمريكي ميشيل عيسى بلدة زوتر الغربية. في إطار المفاوضات، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر لبناني رسمي قوله أن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم في واشنطن لتحريك جمود المفاوضات، مشيرة وفق المصدر الذي لم تذكر اسمه إلى أن سفيرة لبنان والسفير الإسرائيلي سيبحثان في واشنطن تطورات في لبنان وآلية تنفيذ اتفاق الإطار التي تم التوصل إليها في حزيران الماضي. ويعقد الاجتماع بالتزامن مع إرجاء جولة مفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي كان من المقرر عقدها الأسبوع الجاري في العاصمة الإيطالية روما إلى تشرين الأول المقبل. ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة عن مسؤول أمريكي رفيع لم تسمى السبت قوله أن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان بدلا من ذلك لمناقشة التطورات الأخيرة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار. في هذه الأثناء تتجه الأنظار الدبلوماسية والأمنية نحو الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد في إطار التنسيق بين باريس وبيروت والعواصم الفاعلة وسط ظروف ميدانية وسياسية دقيقة. ويتوقع أن يشهد المؤتمر اجتماع قمة يجمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما يحضر المؤتمر قائد الجيش عماد رودولف هيكل وممثلو الأجهزة الأمنية اللبنانية. في إطار زياراته الخارجية، عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لقاء ثنائيا مع وزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني محسن نقوي في إسلام أباد، تناول العلاقات اللبنانية الباكستانية وسبل تعزيزها لا سيما على المستوى الأمني في ظل ما يمر به لبنان واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب. وشدد الوزير الحجار على أن التعاون الأمني يشكل ركيزة أساسية في حماية الاستقرار وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على مواجهة التحديات المشتركة. هذا وغادر وزير الإعلام بول مرقس مساء أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال قمة الإعلام العربي في دورتها 25 التي تقام في دبي بمشاركة قادة ووزراء ومسؤولي الإعلام العرب وبدعوة من نادي دبي للصحافة. ولمناسبة انعقاد القمة، من المنتظر أن يلتقي الوزير مرقس أعضاء من الجالية اللبنانية في الإمارات. ماليا، تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي اليوم زيارتها إلى لبنان التي تمتد حتى 18 منه لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية، على أن تكون وزارة المالية مركزا لهذه الاجتماعات. ماليا أيضا، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال أمس إنه تم أقرار ثلاثة قوانين. أولها يتعلق ب 100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش وقرض 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة، وصححنا بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعات اللبنانية. مطلبيا، ينفذ قبل ظهر اليوم اعتصام لرابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أمام وزارة التربية اليونسكو. مطلبيا أيضا، طالب اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان في بيان وزارة الاقتصاد والتجارة بالدعوة فورا إلى اجتماع للجنة المشتركة لإعادة احتساب كلفة إنتاج ربطة الخبز وتحديد مترتبات الأفران وفروقات الكلفة وفق المنصة المتفق عليها وبناء على الأسعار الفعلية لعناصر الإنتاج. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أكتان 39 ألف، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 100 و2000 وسعر قارورة الغاز 31 ألف، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أكتان 2,718,000، بنزين 98 أكتان 2,736,000، المازوت 2,641,000، أما قارورة الغاز 1,221,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: ورحب بكم من جديد. في جديد تطورات الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على التعامل مع إيران بهدف وضع حد للحرب، وكتب عبر منصته تروس سوشيال أن الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق سريعا وبإلحاح، وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا، وهو أمر مبدي انفتاحا حياله. في المقابل، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه طالما لم تتحقق شروط إيران لن يكون هناك أي تفاوض مع واشنطن بحسب روسيا اليوم. ورد المسؤول الإيراني على رئيس ترامب في منشور له على منصة إكس محذرا من أن الانشغال بالتناقض في إشارات الرئيس الأمريكي التي تراوحت بين رفض التفاوض والاستعداد للحوار. أسقطت الدفاعات الجوية للحرس الثوري فجرا طائرة مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في غرب مضيق هرمز، وأفادت وكالة التسنيم الدولية للأنباء أن العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أعلنت أن طائرة مسيرة متطورة تم اعتراضها وأسقاطها فجرا بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة الحديثة التابعة للقوى الجوفضائية للحرس، وتحت سيطرة الشبكة الموحدة للدفاع الجوي في البلاد في سماء غرب مضيق هرمز. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي سيزور طهران اليوم تلبية لدعوة وزير الخارجية الإيرانية في إطار المشاورات المستمرة بين الجانبين، وأضاف أن الزيارة ستبحث توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وإلى اليمن، حيث أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن السعودية شنت 54 غارة استهدفت تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح العميد سريع في بيان أن الغارات نفذت بطائرة F-15 وأقلعت من القواعد الجوية في خميس مشيط والطائف بالسعودية، وشدد على أن هذا العدوان الغاشن لن يمر دون رد وعقاب. هذا وأعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظات ينبع والطائف وجدة والعلا ومدينة أبها ومنطقة جيزان للتحذير من خطر، وفاد بعدها بدقائق بزوال الخطر، ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاستمرار في اتباع تعليمات الدفاع المدني وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً. في الملف السوري اتسعت المظاهرات الرافضة لقرار رفع أسعار الوقود في سوريا أمس، إذ شهدت مدينة الشحيل في ريف دير الزور في شرق البلاد تجدد الاحتجاجات التي جرى خلالها إشعال إطارات، كما قطع محتجون الطريق الدولي بين العراق وسوريا في ريف البوكمال شرق المحافظة، وكذلك طريق حقل العمر النفطي. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وأوكرانيا وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة. وكتب ترامب في منشور على منصته تروس سوشيال، وافقت أوكرانيا على عدم قصف أهداف الطاقة الروسية، ووافقت روسيا على القيام بالأمر ذاته، والأرجح أن ارتفاع سعر الديزل في العالم سببه الحرب الأوكرانية الروسية وليس حرب إيران. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح فتصل أحيانا إلى 50 كيلومتر في الساعة جنوب البلاد مع ارتفاع بموج البحر. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 34 درجة فوق الجبال من 17 إلى 28، أما في الداخل من 19 إلى 35 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: ألو، وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محلك كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. بدء جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي. الرئيس نواف سلام من مجلس النواب: لن أخاطبكم بمنطق التبرير وأريد مصارحة جميع اللبنانيين، فواقعنا صعب جدا ولكن الخروج منه ليس بصعب. الخروقات الإسرائيلية متواصلة: تفجير عنيف ليلا عند أطراف برعشيت وكونين وتحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية. السفير الأمريكي ميشيل عيسى تفقد الجسر في بلدة قعقعية الجسر. وزير الداخلية أحمد الحجار يوقع مذكرة تفاهم مع باكستان لتبادل السجناء. بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ اليوم اجتماعاتها في لبنان. طهران ردا على رئيس الأمريكي دونالد ترامب: لا تفاوض إلا بعد تحقيق شروطنا. الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة غرب مضيق هرمز فجرا. رويترز: تراجع حركة المرور بمضيق هرمز عقب تصاعد هجمات الشرق الأوسط. رئيسة المفوضية الأوروبية: نتضامن مع شركائنا في الخليج بمواجهة هجمات وكلاء إيران. شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية غربي مدينة غزة. الولايات المتحدة تقر رسوما إضافية بنسبة 50% على منتجات كندية. إندونيسيا تبحث عن 129 مفقودا وسط أمواج مرتفعة لليوم الثالث على التوالي. أخيرا الطقس المتوقع اليوم: قليل الغيوم مع رياح نشطة وارتفاع في الحرارة ساحلا وانخفاضها جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، أي أصابني الجهد وهو المشقة. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، أي جائعين لم يأكلا. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. ومعنى ذلك أي رضي الله عن فعلكما. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، أي فليتصدق به، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، أي ما يلبس في أسفل البدن. فقال فلان: اكسنيها يا رسول الله، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. ومعنى أرملوا: فرغ زادهم أو قارب الفراغ. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ من شاخ في السن، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، وذلك للتبرك بما فضل من شرابه صلى الله عليه وسلم. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. تله بالتاء المثناة فوق، أي وضعه، وهذا الغلام هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخير.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل

0: العنوان: طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان:
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: شكله الصيفي والعاني، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
7: سماك كومباني،
8: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
7: سماك كومباني.
8: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا من غير طيب، وكانت رائحته الطيبة تفوح على أنواع العطور والطيب. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح خده فقال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، أي كيس العطر. وكان عليه الصلاة والسلام سواء مس يده طيب أو لم يمسها يصافح الرجل فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف هذا الصبي من بين الصبيان بريحها. وروى البخاري: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته وشفاعته وزيارته يا أرحم الراحمين.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا، وأن تفسد في الأرض. يا معاذ، اذكر الله عند كل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه البيهقي في كتاب الزهد.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

أهلا بكم. بدأت جلسة مجلس النواب في ساحة النجمة لمناقشة عمل الحكومة ومساءلتها برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وقال رئيس الحكومة نواف سلام في بداية الجلسة: في أذار الماضي دهمت لبنان حرب لم نخترها ولم نسأل حتى عن رأينا في خوضها، وقد تتجاوز كلفتها الإجمالية 27 مليار دولار، موضحا أن هناك أكثر من 250 ألف لبناني مازالوا في عداد النازحين. وأضاف: أعرف وجع العائلات اللبنانية وكم ارتفعت أسعار السلع، وإذا كان الواقع المعيشي الصعب هو نتيجة أزمات متراكمة فالحرب فاقمتها، ولكننا لن نستسلم لهذا الواقع. وشدد بقوله أننا نعمل على إعادة الخدمات الأساسية في الجنوب، موضحا أن حجم الدمار أكبر بكثير من قدرة الدولة، مؤكدا أن إعادة الإعمار والتعافي بحاجة إلى دعم عربي ودولي. في التطورات الميدانية، يواصل جيش العدو عمليات النسف والتفجير اليومية في الجنوب، ولا سيما في قرى قضاء النبطي ومحيط مرتفعات علي الطاهر. واستهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري، كما طال القصف محيط بلدتي ميفدون وزوتر الشرقية. في إطار جولته على الجنوب، تفقد السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى الجسر في بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطي، والذي كان قد تدمر جراء العدوان الإسرائيلي. معيشيا، قال مدير عام مرفأ طرابلس أحمد تامر: نسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بملف ربط سكك الحديد مع سوريا، والأمن اللوجستي العربي يستدعي تكاملا اقتصاديا. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة ثانية من طراز MQ-1 في أجواء شرق مضيق هرمز، هي الثانية منذ فجر اليوم. في الأراضي المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي أم الشرايط بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. في الخبر الأخير في هذا الموجز، تواصل السلطات الإندونيسية لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن 129 مفقودا بعد انقلاب سفينة ركاب في بحر جاوة وسط بحار هائجة تعيق رجال الإنقاذ، بحسب وكالة رويترز. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر ذنوبنا وخطايانا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور

0: الفاتحة.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: الرسول عليه السلام أبيض شديد البياض وشعره أسود شديد السواد، وهو حلق حلق، شعره حلق حلق، ليس شعرا نائما هكذا ولا جعدا قططا، إنما هو شعر معتدل الخلقة معتدل الشكل، حلق حلق هكذا. وكان عليه السلام ربع القامة مربوع القامة إلى الطول، إلى الطول مربوع إلى الطول، وكان بعيد ما بين المنكبين كأن الشمس تجري في وجهه، دقيق الحاجبين، ليس عريضا، حاجباه لم يكونا عريضين بل دقيق الحاجبين، شصن الكفين والقدمين، يعني كفه ممتلئة، ليست صغيرة كفا نحيفة، وقدماه كذلك لم تكونا نحيفتين. وكان يتخذ الشعر أحيانا إلى شحمة أذنه وأحيانا إلى منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا في النسك الحج أو العمرة، الحج أو العمرة كان يحلق بالموسى، أما في غير ذلك كان إذا طال إلى هنا يرده إلى الأذن ثم يطول ثم يرده وهكذا. الذي يراه بتلك الصفة في المنام فهو مضمون له أن يموت على الإيمان ويدخل الجنة بلا عذاب، وأن يراه قبل ما تخرج روحه من جسده يراه بالعين، يراه بعينه. أما من لم يره بتلك الصفة العلماء اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو كالذي رآه بصفته الأصلية، وقال بعضهم لا ليس مثل ذلك، فمن رآه بتلك الصفة في المنام فقد ثبت حقا ويقينا أنه رآه عليه السلام. والله تبارك وتعالى لا يمكن الشيطان أن يتزيى بصفة رسول الله، أي بصورته الخلقية لا يستطيع الشيطان. أما بالنسبة لغير الرسول فالشيطان يستطيع أن يتمثل بزي غيره في المنام وفي اليقظة، في اليقظة قد يأتي الشيطان ويقول له أنا رسول الله، لكن لا يأتي بهذه الصفة المذكورة في كتب الحديث لرسول الله. أما في اليقظة بعض الناس لبس عليهم الشيطان لأنهم لا يعرفون شكل خلقته، لا يعرفون التي هي ذكر في كتب الحديث. رجل في بيروت في هذا العصر موجود قال أنا رأيت الرسول وقال لي كذا وكذا، قلت له كيف شعره؟ قال أبيض، في أول كلمة سقط. هو ما طلع له من الشيب إلا 20 شعرة في الرأس والوجه، إلا 20 شعرة، الذي لم يشب منه إلا 20 شعرة في رأسه ووجهه يقال له أبيض الرأس، فبان كذبه. الله يهديه، الله يهديه.

عليكم التنكر في علم التوحيد، لتدافعوا عن دين الله، لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

عليك بطول الصمت يا صاحب الحجى، الفهم والعقل، لتسلم في الدنيا ويوم القيامة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كثير من الناس لا يعرفون أن الشخص المسلم إذا مات ينتفع بعمل غيره بإذن الله تبارك وتعالى، فلو دعا له مسلم أو قرأ القرآن مسلم قراءة صحيحة عند قبره يستفيد هذا الميت بفضل الله بإذن الله تبارك وتعالى. الدليل على أن عمل الغير الخير لميت مسلم ينفعه بإذن الله، وليس ذلك خلاف الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالآية معناها ما عمله المؤمن من حسنة ونفعه ذلك فهو من سعيه، هو عمل ونفعه ذلك من سعيه. أما ما كان من سعي غيره من الخير فينفعه بمحض فضل من الله تعالى دون أن يكون هو سببا في ذلك، ينفعه بمحض فضل من الله من دون سعي الإنسان، بدليل أن صلاة الجنازة ليست من فعل الميت وتنفعه، وإلا لماذا نصلي عليه؟ وإلا فما المعنى من فعلها لو كانت غير نافعة له؟ وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انظروا الرسول يقول انقطع عمله، ما قال انقطع انتفاع الميت بعمل غيره، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فليس فيه نفي انتفاع الميت من عمل غيره، إنما فيه الإخبار عن انقطاع عمله التكليفي بالموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا أنتم، يخاطب المسلمين، ياسين على موتاكم، الميت

قد مات، الذي يقرأ له هو الحي، لو كان لا ينتفع لما يقول الرسول اقرأوا ياسين على موتاكم؟ وبالحديث الآتي باب الصدقة عن الميت عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. قوله افتلتت نفسها أي ماتت بغتة وفجأة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليها وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: Marifa.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري،
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
4: النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

أهلا بكم. تمثل الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام في هذه الأثناء أمام البرلمان في جلسة هي الثانية منذ تشكيلها في 8 شباط 2025، وتخصص لمساءلة الحكومة ومحاسبتها على أعمالها. وقال رئيس الحكومة نواف سلام في بداية جلسة مساءلة الحكومة: في آذار الماضي دهمت لبنان حرب لم نخترها ولم نسأل حتى عن رأينا في خوضها، وقد تتجاوز كلفتها الإجمالية 27 مليار دولار، موضحا أن هناك أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا في عداد النازحين. وأضاف: أعرف وجع العائلات اللبنانية وكم ارتفعت أسعار السلع، وإذا كان الواقع المعيش الصعب هو نتيجة أزمات متراكمة فالحرب فاقمتها، ولكننا لن نستسلم لهذا الواقع. وشدد بقوله: إننا نعمل على إعادة الخدمات الأساسية في الجنوب، موضحا أن حجم الدمار أكبر بكثير من قدرة الدولة، مؤكدا أن إعادة الأعمار والتعافي بحاجة إلى دعم عربي ودولي. وقد حصل سجال في مجلس النواب بين النائبين علي عمار وأشرف ريفي واتهامات متبادلة بالعمالة. وقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري: اخترنا المناقشة العامة لجلسة اليوم وليست جلسة استجواب أو مساءلة. وقال النائب الياس بوصعب للرئيس سلام: أتمنى شرح تفاصيل أكثر عن اتفاق الإطار وماذا تحقق منه حتى الآن. من جهته قال النائب هادي أبو الحسن: لا نوافق على اتفاق الإطار لأنه أغرقنا بالتفاصيل ونحن أمام مأزق كبير نتيجة عقم المفاوضات. وقال النائب فراس حمدان: لم نعد نحتمل المزيد من المزايدات، وصلب المشكلة هو بالصواريخ الستة التي أطلقت والارتهان لأجندة الخارج وباحتلال 500 كيلومتر مربع من أراضينا. وقال النائب جبران باسيل: إن ميزان القوى تغير، ولماذا تتحججون بالدولة العميقة وكلامنا مسؤول؟ وأضاف: نحن مع التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية، ولكن التفاوض ليس غطاء لاستمرار الحرب بل لوقفها، ونحن مع اتفاق الهدنة ومع اتفاق سلام ولكن ليس استسلاما. وقالت النائبة عناية عز الدين إن سرعة استجابة الحكومة لإيواء النازحين لم تكن على المستوى المطلوب، وسألت عن خطط الوزارة لنتائج العدوان اجتماعيا وديموغرافيا. وقال النائب جميل السيد إن اتفاق الإطار له ترتيبات تنفيذية يترتب عنها نتائج ولم يطرح على المجلس النيابي، وهو بالتالي مخالف للدستور. من جهته قال النائب إبراهيم كنعان: ينبغي أن يتحول دعم الجيش إلى التزام فعلي يترجم بالتمويل والتجهيز ووضع خطة واضحة. وقال النائب جورج عدوان: لدي أسئلة مهمة، كيف تتجرأ أنت وحكومتك على حصر السلاح؟ هذا غير مقبول وينبغي مساءلتك عن هذا الموضوع لأن من سبقك لم يقم بذلك. في التطورات الميدانية، يواصل جيش العدو عمليات النسف والتفجير اليومية في الجنوب، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدة مجدلزون، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي لقصير والمنصوري، وألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية باتجاه راع في عريض مرج عيون، ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، وأقدمت على تنفيذ تفجيرات عنيفة أيضا في بلدة مجدلزون في قضاء سور نجم عنها دوي أصوات شديدة وارتجاجات قوية وصلت إلى سور والقرى المجاورة. هذا ويسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية. في إطار جولته على الجنوب، تفقد السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى الجسر في بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطي، والذي كان قد تدمر جراء العدوان الإسرائيلي. وغادر السفير عيسى جنوب لبنان بعد زيارة لم تشمل أي لقاءات مع البلديات. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الدفاع الوطني لواء ميشيل منسى الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، والمهام التي يقوم بها الجيش في المناطق الجنوبية، كما تطرق البحث إلى حاجات الجيش التي ستعرض في المؤتمر التحضيري الذي سيعقد الخميس في باريس للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. في إطار المفاوضات، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر لبناني رسمي قوله إن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم في واشنطن لتحريك جمود المفاوضات، مشيرة وفق المصدر الذي لم تذكر اسمه إلى أن سفيرة لبنان والسفير الإسرائيلي سيبحثان في واشنطن تطورات في لبنان وآلية تنفيذ اتفاق الإطار التي تم التوصل إليه في حزيران الماضي.
في هذه الأثناء تتجه الأنظار الدبلوماسية والأمنية نحو الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد في إطار التنسيق بين باريس وبيروت والعواصم الفاعلة وسط ظروف ميدانية وسياسية دقيقة. ويتوقع أن يشهد المؤتمر اجتماع قمة يجمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما يحضر المؤتمر قائد الجيش العماد رودولف هيكل وممثلو الأجهزة الأمنية اللبنانية. في إطار زيارته الخارجية التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في إطار زيارته الرسمية لإسلام أباد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. وفي ختام اللقاء وقع الحجار مع نظيره الباكستاني في حضور شريف مذكرة تفاهم بين جمهوريتي لبنان وباكستان في شأن تبادل السجناء، وذلك عن وزارة العدل اللبنانية. قضائيا، تسلم القاضي طارق البيطار المطالعة في ملف مرفأ بيروت من المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، وهي مكونة من 260 صفحة. ماليا، تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي اليوم زيارتها إلى لبنان التي تمتد حتى 18 منه لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية، على أن تكون وزارة المالية مركزا لهذه الاجتماعات. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 39,000 والمازوت 100,000، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 31,000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,718,000، بنزين 98 أوكتان 2,736,000، المازوت 2,641,000، أما قارورة الغاز 1,221,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: ورحب بكم من جديد. في جديد تطورات الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه طالما لم تتحقق شروط إيران لن يكون هناك أي تفاوض مع واشنطن، بحسب ما أفادت روسيا اليوم. ورد المسؤول الإيراني على رئيس ترامب في منشور له على منصة إكس محذرا من الانشغال بالتناقض في إشارات الرئيس الأمريكي التي تراوحت بين رفض التفاوض والاستعداد للحوار. من جهة أخرى، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة ثانية من طراز MQ-1 في أجواء شرق مضيق هرمز، هي الثانية منذ فجر اليوم. وبشأن مضيق هرمز، نقلت وكالة أنباء فارس عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن ناقلة نفط انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز دون تحديد موعد هذه الواقعة. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي سيزور بكين هذا الأسبوع وسيلتقي نظيره وانغ يي، بحسب وكالة فرانس بريس. وأوضحت الوزارة أن عرقجي ويي اللذين التقيا على هامش قمة مجموعة بريكس في نيودلهي الأسبوع الفائت سيجريان محادثات الأربعاء في إطار مساعي بكين للتوسط في الحرب الإيرانية الأمريكية المتوسطة منذ أشهر. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب في ظل هجمات الحوثيين في اليمن التي أتاحت لهم السيطرة على مواقع مطلة على الممر البحر الاستراتيجي، وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر دبلوماسية. وأفاد أحد المصادر بأن الاجتماع مقرر عند الساعة 3:00 بتوقيت نيويورك بناء على طلب فرنسا التي تتولى الرئاسة الدولية لمجلس الأمن خلال أيلول. ومن المتوقع أن يلقي كل من اليمن والسعودية كلمة خلال الاجتماع وفقا للمصدر ذاته. في الملف الفلسطيني، دعت الأمم المتحدة اليوم إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني المدمر جراء القصف الإسرائيلي والمعارك، بحسب وكالة فرانس بريس. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربات مسيرة طالت الموانئ واللوجستيات العسكرية الأوكرانية بالتزامن مع طراد 222 طائرة أطلقتها كييف على المناطق الروسية بحسب ما أفادت روسيا اليوم. وأشارت في بيان إلى أن القوات المسلحة نفذت الليلة الماضية ضربات مركزة بالطائرات المسيرة استهدفت المراكز اللوجستية والموانئ الأوكرانية، إضافة إلى السفن البحرية التي تخدم القوات المسلحة في كييف. رفضت المحكمة العليا الأمريكية منح الرئيس دونالد ترامب ضوءا أخضر للمضي في خطته الرامية إلى تقييد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 20 المقبل، فيما يمثل انتكاسة جديدة للإدارة الأمريكية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح فتصل أحيانا إلى 50 كيلومتر في الساعة جنوب البلاد مع ارتفاع موج البحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 34 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 28، أما في الداخل من 19 إلى 35 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بناية عيتاني.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم

تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدي فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي اليوم زيارتها إلى لبنان التي تمتد حتى 18 منه لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارات المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية على أن تكون وزارة المالية مركزاً لهذه الاجتماعات. قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد جلسة المال إنه تم إقرار 3 قوانين، أولها يتعلق ب100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش وقرض 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة، وصححنا بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية. طالب اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان في بيان وزارة الاقتصاد والتجارة بالدعوة فورا إلى اجتماع للجنة مشتركة لإعادة احتساب كلفة إنتاج ربطة الخبز وتحديد مترتبات الأفران وفروقات الكلفة وفق المنصة المتفق عليها وبناء على الأسعار الفعلية لعناصر الإنتاج. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 39 ألف ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 100 و 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 31 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 2,718 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 2,736 ألف ليرة، صفيحة المازوت 2,641 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,221 ألف ليرة لبنانية. رفعت واشنطن اليوم الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في إطار الحرب التجارية الدائرة بين البلدين الجارين بحسب وكالة فرانس بريس، وباتت بعض أنواع الجبن وفراء الحيوانات والقوارب الآلية والمنتجات الورقية أو الفولاذية تخضع لرسوم إضافية بنسبة 50% عند دخولها إلى الولايات المتحدة. في المقابل أعفيت سلع كانت تخضع سابقا لرسوم إضافية بالقدر نفسه، ويشمل ذلك ورق المراحيض والإسمنت، وقد أعلن عن هذه التغييرات الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أقرت أوتاوا رسوما جمركية على منتجات أمريكية ردا على رسوم إضافية كانت واشنطن قد أقرتها في وقت سابق، ونظرا لاستيائها من رد كندا تعتزم الحكومة الأمريكية أيضا حظر استيراد بعض المنتجات الكندية اعتبارا من 29 من أيلول. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

الكتب السماوية. أنزل الله عز وجل كتبا سماوية على أنبيائه تحتوي على عقيدة توحيد الله والإيمان بالأنبياء، وأنزل شرائع وأمروا بتبليغها للناس والعمل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه البخاري. أي أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. وأشهر هذه الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أما القرآن فإن الله أنزله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، وكانت ليلة 24، ثم بعد ذلك نزل نجوما، أي متفرقا على رسول الله حسب الحوادث والأسباب، وذلك باللغة العربية. والإنجيل أنزل مكتوبا دفعة واحدة على سيدنا عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان باللغة السريانية. والتوراة أنزلت مكتوبة دفعة واحدة على سيدنا موسى عليه السلام لست مضين من رمضان. والزبور أنزل لثمان عشرة خلت من رمضان على سيدنا داود عليه السلام. وليس معنى هذا أن الله يتكلم باللغات العربية والسريانية والعبرانية وغيرها، بل كلام الله أزلي أبدي، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. وهذه الكتب المنزلة هي عبارات عن كلام الله الذاتي، وليست عين كلام الله. وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب السماوية الصحيحة، كما أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، لكن لا نتبع إلا شريعة النبي محمد آخر الأنبياء، ولا نعمل إلا بشرع القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحريف إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا، إنه على ما نسأله قدير.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني.
6: شركة السماك.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. جلسة لمساءلة الحكومة في المجلس النيابي، والرئيس نواف سلام خلال الجلسة يقول التفاوض ليس تنازلا عن الحقوق بل وسيلة لاستعادتها بالطرق الدبلوماسية. نائب الياس بوصعب من مجلس النواب يقول لم نفهم حتى اللحظة ما هو اتفاق الإطار، ونتمنى على رئيس الحكومة أن يشرح لنا ما هو. نائب جبران باسيل من مجلس النواب يقول الحكومة أصبحت حكومة المحاور والخضوع، وفتحت باب الفتنة ولم تحصر السلاح بيد الدولة ولا خطة لديها للإصلاح. عمليات النسف مستمرة جنوباً، وتحليق الطيران مستمر فوق بيروت والضاحية الجنوبية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض مع الوزير منسة الأوضاع الأمنية وحاجات الجيش. وزير الطاقة جو صدي يكشف عن التقدم في استجرار الطاقة والانتقال إلى الغاز. وزير الأشغال فايز رسامني هدفنا أن تستعيد طرابلس دورها وأن نترجم إمكاناتها إلى استثمار ونمو وفرص. قاضي صعب سلم البيطار مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار المرفأ. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول لا تفاوض مع أمريكا قبل تحقيق شروط إيران. مجلس الأمن الدولي سيناقش اليوم الوضع في مضيق باب المندب. خارجية صينية، وزير الخارجية الإيرانية يزور الصين الأربعاء. مصر وألمانيا تؤكدان أهمية احتواء التوتر والحفاظ على أمن الملاحة بالبحر الأحمر. الأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى غزة إثر اكتشاف عشرات الجثث تحت الأنقاض. وزارة الدفاع الروسية قواتنا سيطرت على بلدة في مقاطعة خاركيف. أخيراً طقس متوقع غداً قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 811 166.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
8: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا

وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إخوة الإيمان، لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إن ساروا تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار. هم أولياء الله أحباؤه، والولي إخوة الإيمان هو الذي أدى ما أوجب الله تعالى عليه واجتنب المعاصي واجتنب المحرمات وأعرض عن الانهماك في الملذات والشهوات، ثم بعد الفرائض تقرب إلى الله تعالى بالنوافل ابتغاء لمرضاة الله، فإن هذا يؤثر في القلب نورا وإشراقا حتى يحبه الله تعالى. ومن أحبه الله تعالى أعطاه الولاية فتولاه بالحفظ والرعاية والكرامة وعصمه من الكفر. والكرامة هي أمر خارق للعادة لكنه لم يقترن بدعوى النبوة. والكرامة غير المعجزة، الكرامة تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء، ولقد اتفق أهل الحق على إثبات الكرامات وأن الله يخص بها بعض أوليائه. ومن الأدلة الدالة على الكرامات ما نص عليه القرآن في قول الله سبحانه في صفة السيدة مريم عليها السلام: كلما

بغير حساب فكان يأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء وكذلك ما نص عليه القرآن في قصة صاحب سليمان عليه السلام عن المجيء بعرش بلقيس ملكة سبأ حيث ورد ذلك في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وكذلك قصة أصحاب الكهف ونومهم أكثر من 3 قرون أما ما جاء في السنة في إثبات كرامات الأولياء فهو كثير فعن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار تحدثا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة ثم خرجا وبيد كل منهما عصاه فأضاءت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت عصا الآخر فمشى كل منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله رواه أحمد والبخاري واعلموا رحمكم الله أن كل كرامة تحصل لولي من الأولياء في أمة محمد هي في الوقت ذاته معجزة لنبينا الكريم وذلك لأنه لولا اتباع هذا الولي لشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا لما حصلت على يده كرامة فالولي عقيدته محمدية عقيدة التنزيه أي أن الله منزه عن صفات خلقه فهو سبحانه وتعالى موجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان الولي متبع لمحمد اتباعا كاملا وافق عمله شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله وفعله والكرامات ليست مقصورة على الأولياء في العهود الماضية بل إنه لا يخلو عصر من العصور من أولياء يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله ويطيعون الله فيما أمر وينهون عما نهى عنه وزجر ورغم هذا العصر المليء بالفساد والفتن والانحلال والجهل فقد ثبت حصول الكثير من الكرامات من أولياء منهم من توفاه الله ومنهم من هو حي يعبد الله ويدعوه ويسلك سبيل الدعوة إليه فلا عبرة بمن شذ وأنكر كرامات الأولياء فمن شذ شذ في النار والعياذ بالله تعالى إخوة الإيمان إن الاستقامة هي عين الكرامة فهنيئا لمن مشى على درب الأولياء والصالحين فتعلم ما أوجب الله عليه من علم الدين فأدى ما أوجب الله عليه من العبادات على الوجه الذي أمر الله تعالى به وقهر نفسه ومنعها من ارتكاب الحرام يقول رب العزة في القرآن العظيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا

في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول.

0: محزون بني شوقا طول النوار افكار ارجو اله الكون محمدا القرى.
1: رياح الصبا هبي لقبر محمد وبثي علينا الطيب من ذلك القبر. رسول أتى في آخر الرسل بعثه لكنه في الفضل في أول الذكر.

أكرم بآثار النبي محمد، من زارها استوفى السعود مزاره. يا عين دونك فالحظي وتمتعي، إن لم تريه فهذه آثاره.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، نويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University، لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. جلسة لمساءلة الحكومة في المجلس النيابي، والرئيس نواف سلام خلال الجلسة يقول التفاوض ليس تنازلا عن الحقوق بل وسيلة لاستعادتها بالطرق الدبلوماسية. نائب الياس بوصعب من مجلس النواب يقول لم نفهم حتى اللحظة ما هو اتفاق الإطار، ونتمنى على رئيس الحكومة أن يشرح لنا ما هو. نائب جبران باسيل من مجلس النواب يقول الحكومة أصبحت حكومة المحاور والخضوع، وفتحت باب الفتنة ولم تحصر السلاح بيد الدولة ولا خطة لديها للإصلاح. عمليات النسف مستمرة جنوباً، وتحليق الطيران مستمر فوق بيروت والضاحية الجنوبية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض مع الوزير منسة الأوضاع الأمنية وحاجات الجيش. وزير الطاقة جو صدي يكشف عن التقدم في استجرار الطاقة والانتقال إلى الغاز. وزير الأشغال فايز رسامني: هدفنا أن تستعيد طرابلس دورها وأن نترجم إمكاناتها إلى استثمار ونمو وفرص. قاضي صعب سلم البيطار مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار المرفأ. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول لا تفاوض مع أمريكا قبل تحقيق شروط إيران. مجلس الأمن الدولي سيناقش اليوم الوضع في مضيق باب المندب. خارجية صينية: وزير الخارجية الإيرانية يزور الصين الأربعاء. مصر وألمانيا تؤكدان أهمية احتواء التوتر والحفاظ على أمن الملاحة بالبحر الأحمر. الأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى غزة إثر اكتشاف عشرات الجثث تحت الأنقاض. وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة في مقاطعة خاركيف. أخيراً، طقس متوقع غداً قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: tarifa.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: لإعلاناتكم على إذاعتنا. تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333129.
1: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، إخوة الإيمان، ففي الحث على تفريج كرب المسلمين وإعانتهم، وخاصة عند المهمات والنوازل الشديدة، يروي الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا شرح مختصر لهذا الحديث النبوي الشريف. فقد قال أهل العلم: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها. يقول الحافظ النووي: ومعنى نفس الكربة أزالها. وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهلها، أي من عصاة المسلمين: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: قد عرفت. قال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله عز وجل ويقول: شفعني فيه، فيأمر به فيخرجه من النار. ولاحظ معي أخي المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزاء من فرج عن أخيه كربه: نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما سيأتي في غيره عند كلامه صلى الله عليه وسلم على التيسير والستر. فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس بها كرب الآخرة. ومعلوم أن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإمهال المعسر الذي عجز عن رد المال الذي اقترضه إلى أن يتمكن من رده، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه، وكلاهما له فضل عند الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا مما تكاثرت بمعناه النصوص، فقد خرج ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه ورد في رواية أخرى من حديث ابن عمر: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اللهم اجعلنا من عبادك المتبعين آثار نبيك صلى الله عليه وسلم، وفرج عنا وعن هذه الأمة ما أنت به أعلم منا يا أرحم الراحمين.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

ثم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راضي.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى جميع إخوانه من النبيين آدم وموسى وعيسى وإبراهيم ومن بينهم من النبيين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بأن لا يقولوا ما لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى: فلا تقف ما ليس لك به علم. القول الذي يقوله الإنسان إذا كان موافقا لشرع الله ونوى به وجه الله كان ذلك خيرا، وإلا فهو وبال على قائله. فإن من المهم التوسط في الحكم، إن الله تبارك وتعالى يحب الوسط ويكره الإفراط والتفريط. ثم إن الحكم على شخص بالكفر أو الإسلام إن كان مستندا إلى دليل فذاك صواب عند الله، وإن كان لا يستند إلى دليل فهو هلاك على صاحبه. قال العلماء: إدخال كافر في الملة أمر عظيم، وإخراج مسلم عنها أمر عظيم. المعنى أنه لا يحكم لشخص بأنه مسلم بدون دليل شرعي، ولا يحكم على مسلم بالكفر إلا بدليل شرعي. اللفظ الذي يصدر من شخص ينظر في معناه، إن كان معناه تكذيبا للدين وليس له معنى آخر يسأل الشخص: ماذا فهمت؟ إن فهمت من هذا اللفظ كذا وكذا فهو كفر، إن فهمت منه غير ذلك فاذكر ما هو. فإن ذكر المعنى الذي هو كفر يقال له: كفرت تشهد، ارجع عن هذا الكفر فتشهد. وإن قال: إني أفهم منه معنى آخر وكان ذلك المعنى غير معارض للشرع، لا يقال له كفرت. إن كان من المحرم يقال له: هذا حرام لا تعود إليه.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي مطعم وكافي وسي فود سيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم وكافي وسي فود سيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: نداء أف أم معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، سنبقى الآن مع محاضرة نفيسة تحت عنوان الإيمان بالقدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، في بيان أن الله قدر الخير والشر، وأن كل شيء بقدر. روى الحاكم رحمه الله تعالى أن علي الرضا ابن موسى الكاظم رضي الله عنه كان يقعد في الروضة وهو شاب ملتحف بمطرف خز، فيسأله الناس ومشايخ العلماء في المسجد، فسئل عن القدر فقال: قال الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال الرضا ابن موسى: كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يقول: إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، وإليه المشيئة وبه الحول والقوة. علي الرضا بن موسى الكاظم كان يدرس في الروضة الشريفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله سائل عن القدر، فما كان منه إلا أن قرأ قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. من أراد السلامة في دينه وآخرته لا يجوز له أن يعتقد أن الله تعالى خلق الخير فقط ولم يخلق الشر، لا يجوز له أن يعتقد أن الشر حصل بغير خلق الله تعالى، لأن هذا تكذيب لهذه الآية الكريمة: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم روى ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه في هذا، في باب القدر: إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العجز والفطانة، العجز والذكاء بلادة الذهن والذكاء كل هذا بخلق الله تبارك وتعالى. ثم أتبع يقول سيدنا علي رضي الله عنه: وإليه المشيئة وبه الحول والقوة. وإليه المشيئة وبه الحول والقوة، أي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا معنى وإليه المشيئة وبه الحول والقوة. إذا أحد منا وسوس إليه الشيطان أن يسرق، أو وسوس إليه الشيطان أن يزني، فتحول عن هذا وثبت على الطاعة، هذا التحول عن المعصية هذا بحول الله بقدرة الله تعالى. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. وبه القوة نفس المعنى، ولا قوة إلا بالله. إذا قام أحد منا بالطاعة فإنما أقدره الله عليها، أعانه الله عليها، أعطاه الله القوة حتى قام بها وأداها. فمن قام بالطاعة فبقوة الله، ومن دعته امرأة إلى الزنا فتحول فقال إني أخاف الله، فإنما تحول عن المعصية بحول الله، مش إنه هو بذكاء رغما عن مشيئة الله تحول، بل بمشيئة الله تحول. كتب الله له أن يتحول عن المعصية فتحول عنها. ومن قام بالطاعة نقول كتب الله له أن يؤدي الطاعة فأداها وقام بها. لذلك حتى ما يخطر في بالنا وما يجول في أفكارنا كله بمشيئة الله تبارك وتعالى، كله بقدر الله تبارك وتعالى. فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر. صلينا ثم قعدنا للدرس، هذا باختيارنا، لسنا مجبورين كهذه الآلة من ديرة من طفيها لنتين ما بدنا، لسنا مجبورين على الحضور إلى المسجد بدون إرادة كما أحضرت هذه الطاولة. هل هذه الطاولة حضرت بإرادتها؟ لا، لا إرادة لها. فهل نحن كالطاولة حضرنا إلى المسجد بدون إرادة؟ لا، بل بإرادتنا، ولكن بإرادتنا التابعة لمشيئة الله تعالى. ولو لم يشأ الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وطاعة الطائعين لما خلق الله الجنة والنار. الذي يقول لك الله لم يخلق الكفر، الذي يقول لك الله لم يخلق الشر، الذي يقول لك الله لم يخلق المعصية، اسأله قل له لما خلق الله النار؟ أليس ليعذب فيها الكفار وبعضا من عصاة المسلمين؟ الجواب بلى. إذن علم الله بوجود الكفار ولا علم أنهم لا يوجدون؟ علم بوجود الكفار وعلم بوجود عصاة المسلمين. ولمن خلق النار؟ لهم. والمعصية التي حصلت من المسلم العاصي والكفر الذي حصل من الكافرين حصل بقدر الله ومشيئة الله وخلق الله وعلم الله ولا رغما عن الله ولا يعلم الله بحصولها؟ بمشيئة الله وعلم الله وخلق الله، ولا يقال رغما عن الله حصلت، لأن ما يحصل رغما عني دليل ضعفي وعجزي. ثم إن الله تبارك وتعالى هو القائل والله غالب على أمره. معنى هذه الآية أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله تعالى. لو أراد الله لسقف أن يسقط على سكان البيت، أو لو أراد الله لجدار أن ينهدم، قد ما عملنا احتياطاتنا، مشيئة الله نافذة. ولو أراد الله لإنسان أن يموت بمرض أول سببه قريب أو سعلة خفيفة ويتطور معه ويصير معه اشتراكات وما شابه ذلك، مشيئة الله نافذة، مشيئة الله نافذة. أما أخذي للدواء وروحتي لعند الطبيب، هذا كمان بمشيئة الله، والله فعال لما يريد. إذا رحت أنا عند الطبيب وصف لي دواء وأعطاني الدواء وانتفعت به فبمشيئة الله، وإذا وصف لي الدواء وازداد مرضي فبمشيئة الله، وإذا وصف لي دواء فخفف مرضي فبمشيئة الله، وإذا وصف لي دواء فانقطع عني مرضي فبمشيئة الله. كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يكفر بمشيئة الله ولكن ليس له أن يقول ليس لله أن يعذبني، هو شاء لي أن أكون كافرا، أنا ما خصني. بنقول له الله علم في الأزل من سيكون كافرا وشاء له في الأزل أن يكون كافرا. من علم الله منه في الأزل أنه سيكون كافرا وشاء له في الأزل أنه سيكون كافرا، لما يكون على وجه الأرض شو بيطلع منه، الإيمان ولا الكفر؟ الكفر. إذا إنسان ما بيصلي، قلت له هلأ رمضان امشي نصلي، طب إلى الله تعالى، رضي معك وإجا وصار يصلي ما عم يقطع وقت، هل يقال فيه الله شاء له الكفر وترك الصلاة بس أنت لما أنعته غيرت مشيئة الله؟ لا، بل بمشيئة الله تعالى. كان تارك الصلاة بمشيئة الله، وإذا رجع للصلاة فبمشيئة الله تبارك وتعالى. وصح حديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني إذا إنسان كان على الكفر فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله علم في الأزل إنه هالإنسان عنده استعداد على الكفر، ولما وجد على هذه الأرض ظهر منه الاستعداد الذي علمه الله، ولا الاستعداد على الإيمان؟ ظهر منه الاستعداد للكفر كما علم الله تبارك وتعالى. فهالإنسان لا يلومن إلا نفسه. وأما من وجد نفسه على الإيمان فليقل الحمد لله الذي هداني لهذا. هذا معنى حديث طويل في آخره، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مطابق للآية، فلا تحصل أي حركة إلا بقدر الله تعالى، سواء تحركت نحو الخير أو تحركت نحو الشر فكل هذا بقدر الله، أي بعلم الله، أي حصل بعلم الله، أي حصل موافقا لعلم الله ومشيئته، أي حصل موافقا لعلم

ظالم لهم. الله فعال لما يريد، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. الله لو عذب الملائكة والنبيين وسائر عباده الطائعين لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن بما وعدهم؟ وعد المؤمنين بالجنة. ثم لو أدخل الكافرين النار لا يكون ظالما، ولكن بما توعدهم؟ توعدهم بالنار. فوعد الله للمؤمنين بالجنة لا يتخلف، ووعيد الله الكافرين بشو؟ بالنار، لا يتخلف، لا يتخلف. ثم بيّن أنه لو أنفق إنسان جبل أحد ذهب في سبيل الله لا يقبله الله منه ما لم يؤمن بالقدر. الذي لا يؤمن بالقدر لا يعتبر عند الله تبارك وتعالى مؤمنا، وبالتالي مهما أنفق في سبيل الله من ذهب وفضة لا يقبله الله تعالى، لا يقبله الله تعالى. حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا إنسان كان بباص صار في حادث كلهم ماتوا إلا هو، والضربة كانت قريبة لإله أكثر من غيره، هذا بقدر الله منقول أحياه الله. ما منقول كان بده يموت بالضربة، بس هو عنده مناعة جسمانية وصحته قوية فقدر تغلب على قدر الله فما مات، بل كل شيء بقدر. ثم إن الله تبارك وتعالى في بيان أنه خلق الناس فريقا مؤمنا وفريقا كافرا قال في القرآن الكريم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللي بيقول فرعون وهامان وقارون وسائر الكافرين ما كفروا بمشيئة الله، بل رغما عن مشيئة الله، الذي يقول الله شاء السعادة لجميع الناس ولم يشأ الكفر للكافرين، بنقول له شو معنى قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله شاء أن يدخل الكافرين في النار، الكافرين من الجن والإنس في النار. هو شاء أن يكون في الإنس مؤمن وكافر، هو شاء أن يكون في الجن مؤمن وكافر، هذه بمشيئة الله، بمشيئة الله تعالى. لذلك هو قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني علم الله في الأزل أنه حيكون في ناس مصيرهم النار بأعمالهم وناس مصيرهم الجنة بأعمالهم كما خلقهم الله تعالى.

ومن الأدلة الدالة على أن الله لم يشأ هداية جميع الناس، وإنما شاء لبعض الإيمان وشاء لبعض الكفر، قول الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي ولكنه لم يشأ هداية جميعكم، بل شاء الهداية لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يشأ الهداية لأبي جهل وأبي لهب. هذا بمشيئة الله تعالى. واعلم أن ما ذكرناه من أمر القدر ليس من الخوض الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا حديث رواه الطبراني، ولكن المنهي عن الخوض فيه للوصول إلى سره، فقد روى الشافعي والحافظ ابن عساكر عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال للسائل عن القدر: سر الله فلا تتكلف. فلما ألح عليه قال له: أما إن أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. القدر أن تعتقد أنه يحصل منا أعمالنا الخير منها والشر مطابقة كما علم الله وشاء. الكلام اللي هلأ أنتم ليس منهيا عنه أن نعلمه للناس أن كل أعمالكم تحصل منكم كما علم الله وشاء، بل هذا يجب أن نعلمه للناس أن يعتقدوا أن كل ما يحصل في العالم إنما هو بقدر الله، أن يقع مطابقا لعلم الله ومشيئته. بدليل الكلام اللي قلناه قبل شوي أنه لا يقبل منه لو تصدق بملء أحد ذهبا ما لم يؤمن بالقدر. فشو هو القدر حتى يؤمن به؟ أي أن الخير والشر أيضا بقدر الله تعالى. وقول علي رضي الله عنه: أما إن أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، عم يبين شو هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر، أي أن الله تبارك وتعالى جعل لنا إرادة، بدليل أنه أنا بفتح الكتاب صفحة 60 وبقرأ بإرادتي، عم بقرأ بإرادتي. أما هل أنا مثل المسجلة اللي بتكها وبتسمعني شو سجلنا عليها مبارح؟ هل هي مثلي وأنا مثلها؟ لا، هي لا إرادة لها. فهل أنا مجبور لا إرادة لي، ولا أنا بفتح الصفحة التي أريدها وأقرأ فيها؟ أنا عندي إرادة. هذا معنى كلام علي: فإنه أمر بين أمرين لا جبر، أي العبد ليس مجبورا، ليس خاليا عن الإرادة، بل له إرادة. ممكن أنا أدرس على الكرسي وعلى الطاولة والميكروفون والكتاب، وممكن أطلع عن منبر وأقف فيكم بدون ما أقعد على كرسي، بدون ما أحمل كتاب، بدون طاولة، بدون ميكروفون، ولكني أردت هذا فحصل لي بمشيئة الله تعالى، بمشيئة الله تعالى. هل مستقلا عن الله حصل لي، ولا بمشيئة الله تعالى؟
هذا معناه ولا تفويض. ما حدا بيعمل شيء مستقلا عن الله تعالى ابدا ابدا ابدا. قد ما كنت بارع في الرياضيات، كل ما يحصل منك مما يدل على ذكائك وسرعة إجابتك هذا بمشيئة الله تعالى، مش أنت عم يحصل منك مستقلا عن الله لأنك ذكي. لا، لا يحصل من إنسان لا عجز ولا ذكاء ولا بلادة ذهن إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. واعلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم القدرية وهم فرق، فمنهم من يقول العبد خالق لجميع فعله الاختياري، ومنهم من يقول هو خالق الشر دون الخير، وكلا الفريقين أو الفرقتين كفار. المعتزلة جماعات، المعتزلة القدرية مش طائفة واحدة، جماعات. منهم من يقول العبد خالق لجميع فعله الاختياري، الاختياري يعني مثل الكتابة، مثل التدريس، مثل إنه عم بشلح تيابي أو عم بلبس تيابي، هذا فعل اختياري، مثل إذا عم بحفظ أشعار ولا عم بحفظ جدول الضرب، هذا فعل اختياري. هيدول الفرقة الضالة بيقولوا الله ما خلق هذا الفعل، أنت اللي خلقته يا عبد. ومنهم من يقول هو خالق الشر دون الخير، ومنهم من يقول الله خالق الشر دون الخير، على زعمهم الله خلق الخير ما خلق الشر، وكلا الفرقتين كفار لأنهم نفوا القدر، وتكذيب، وقولهم تكذيب لقول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. هل قال الله تعالى إن بعض الأشياء خلقناها بقدر، ولا قال إن كل شيء خلقناه بقدر؟ كل شيء، وكلمة كل شيء تشمل كل ما دخل في هذا العالم، كل شيء غير الله يسمى عالم. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، وفي رواية لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. القدرية أي الذين نفوا القدر، الذين قالوا الله ما قدر الشر، وأما المرجئة فهم طائفة انتسبوا للإسلام بالإسم، وكان يعتقدون أن العبد المؤمن مهما عمل من الكبائر بلا توبة ليس عليه مؤاخذة في الآخرة. هذا تكذيب للآيات القرآنية. أليس قال الله تعالى في القرآن الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ هذا الخطاب للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى تفوت وقت الصلاة الأولى ويدخل وقت الصلاة التي بعدها. تبهتوا كيف هم عم يقولوا هذول المرجئة أنه أنت أيها المسلم طالما أنت مسلم لا يضرك ذنب عملته ولو متت بدون توبة. عم يقولوا ولو متت بدون توبة، معناته روحوا هجموا على النساء للزنا، هجموا على الخمر لشربها، هجموا على مال الأيتام وكلوه، الله ما بيعذبكم بالآخرة. هذا
هذا كفر ولا إيمان؟ هذا كفر. ومع ذلك هذه الطائفة المرجئة تسمي نفسها مسلمة. أما النبي سؤال قال صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. فالمعتزلة هم القدرية لأنهم جعلوا الله والعبد سواسية بنفي القدر عنه عز وجل على ما يقدر عليه عبده. المعتزلة قالوا الله أقدرني على فعل، صرت أنا قادر عليه، الله ما بقى قادر عليه. ماذا يقولون نسبوا إلى الله؟ العجزة. وماذا يقولون جعلوا الله؟ مغلوبا. وماذا يقولون جعلوا العبد؟ قادرا غالبا. لذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لهم نصيب في الإسلام. فكأنهم يثبتون خالقين في الحقيقة، كما أثبت المجوس خالقا للخير، هو عندهم النور، وخالقا للشر هو عندهم الظلام. ليش شبه القدرية بالمجوس؟ لأن المجوس يقولون في إله للخير اسم النور، وفي إله للشر اسم ظلام. والمعتزلة القدرية قالوا في إله للخير وإله للشر. تبعت كيف؟ والمعتزلة القدرية كذلك قالوا في إله للخير وإله للشر، والعياذ بالله تعالى. الهداية على وجهين بحيث ورودها في القرآن الكريم. لما نقول نحن الحمد لله الذي هدانا للإسلام، هدانا معناها خلق فينا الاهتداء، خلق فينا الاهتداء. وإذا واحد ما كان بيصلي، إجا واحد رجل صالح قال له يا عم يا فلان ترك الصلاة من الكبائر صلي، شفته بالجامعة عم يصلي، كيف عم تصلي؟ بتقول له فلان هداني للصلاة. شو معنات هداني؟ هل خلق في الاهتداء الشيخ الفلاني؟ لا، بمعنى دلني على الخير وأمرني به، دلني على الخير وأمرني به. لذلك الهداية بحيث ورودها في القرآن الكريم على معنيين، على معنى خلق الاهتداء، وهذا لا يضاف إلى العبد. أنا لا يقال الشيخ عبد الله هداني بمعنى خلق في الاهتداء، بل هداني بمعنى علمني وأرشدني إلى الخير. رسول الله هدانا إلى الإسلام بمعنى دعانا إليه. ولما نقول الله هدانا إلى الإسلام شو معناه؟ خلق فينا الاهتداء، خلق فينا الاهتداء. فلما نقول الدعاة والرسل يهدون إلى الخير، كما قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل معناته تخلق ولا معناته تدعو إلى الخير؟ والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل بيكون في تناقض بين هالآيتين، بين قوله تعالى للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبين الآيتين إنك لا تهدي من أحبب؟ لا، ما في تناقض، لأنه هالآية وإنك لتهدي لام فتحة مش لام ألف، معناتها لتدعو إلى الخير وتبين الأدلة على حقيته. إنك لتدعو إلى الخير والصواب وتقيم الأدلة عليه. وأما قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، بمعنى أنك لا تخلق الهداية في قلوب من أحببت هدايته. أليس الرسول أحب الهداية لعمه أبي طالب؟ وجاءه وقال له يا عماه
قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، دعاه إلى الإسلام، ما أثر معه. ولكن أبا طالب كان على رأسه صناديد قريش، قالوا له: أتترك دين آبائك وتتبع دين محمد؟ قال: أنا على ملة عبد المطلب. قال: أنا على ملة عبد المطلب. ما بده، هل الرسول قصر معه ولا دعاه؟ أحب له الإسلام ولا ما أحب له؟ طب ليه ما اهتدى؟ لم يشأ الله له. ليه ما اهتدى؟ شو الجواب؟ لم يشأ الله له. وأما قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم الخير والهدى والصواب. قوم صالح، قوم نبي الله صالح. وأما الهداية بمعنى خلق الاهتداء من جهة هداية الله تعالى لعباده، كما في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. خالد بن الوليد أول الأمر كان مشركا، عمر بن الخطاب أول الأمر كان مشركا، ماذا أراد الله لهما؟ شو معنى أراد هون؟ شاء لهما الإسلام فأسلما، ولا لم تنفذ مشيئة الله فيهما؟ أسلما، نفذت مشيئة الله فيهما، نفذت مشيئة الله فيهما. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يخلق الهداية في قلبه فيصير مسلما. سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وعلى الطريق صار اقتفى أثرهما رجل قفاء لاسمه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي. لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ساخت رجلا فرسه في الأرض، فعرف أن لمحمد بن عبد الله شأن عظيم. قريش بعثت وراء النبي وأبي بكر ليتقفى أثرهما حتى يخبرهم، فلما غرزوا إجرين فرسه بالأرض عرف أن لهذا محمد بن عبد الله النبي شأن عظيم. شو قال له النبي بلحظتها؟ قال له: أسلم. قال له: لا أسلم، ولكن أعدك ألا أخبر قريشا عنكما. قال له: ما بدي أسلم هلا يعني، ولكن بوعدك أنه ما بخبر قريش عنكما. أسلم بعد 8 سنين لما شاف المعجزة بعينه. هل أسلم فورا؟ ما أسلم فورا، لأن المعجزة لا تخلق الاهتداء، ولأن كلام الأنبياء والرسل والناس الصلحاء لا يخلق الاهتداء، إنما الأنبياء أدوا وظيفتهم ولا ما أدوها؟ أدوها. فسراقة لما قال له الرسول أسلم، ما أسلم، قال له: لا أسلم، ولكن أعدك ألا أخبر قريشا عنكما. أسلم بعد 8 سنين من الهجرة لما شاف المعجزة بعينه، وأسلم فورا. هذا بدل على أن الله هو خالق الهداية، مش المعجزة ولا الأنبياء ولا المشايخ ولا الصوفية أبدا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، مثل ما شرحنا بدرس امبارح، إرادة الله نافذة ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. لا يجوز أن يقال الله أول شيء علم أنه فرعون ما بده يؤمن، بعدين شاء له أن لا يؤمن، وإلا هو كان شايئ له الإيمان. حرجع عيد في التحذير من هالكلام. لا يجوز أن يقال أول شيء الله علم وشاء الإيمان لفرعون، لكن لما موسى وهارون راحوا لعنده وقالا له
قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ما اسلم. بعدين الله شاء له انه ما يسلم. لما هو ما بده بعدين الله شاء له انه ما يسلم. هل يستقيم هذا في الشرع والعقل؟ لا يستقيم. لذلك هذه الآية القرآنية ومن يرد أن يضله أي من يشأ الله له الضلال والغواية يجعله ضالا غاويا فاسدا. فالعبد تابع لمشيئة الله تبارك وتعالى. فالإضلال هو خلق الضلال في قلوب أهل الضلال، وهذا يكون بقدرة الله عز وجل. فالعباد مشيئتهم تابعة لمشيئة الله. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين.

0: ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين. الفاتحة.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة، وكانت تحت عنوان الإيمان بالقدر.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961313922.
8: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
9: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس النواب لمساءلة الحكومة اليوم وغدا، أشارت صحيفة الجمهورية إلى أنه ينتظر أن تتركز المواجهة المتوقعة حول 3 مستويات: أداء الحكومة وإنتاجياتها، وخصوصا في الملفات الاقتصادية والمالية والخدماتية والإدارية، إدارة الملفات السيادية والأمنية، وفي مقدمها وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الجنوبية المحتلة وإعادة النازحين وإعادة الإعمار، وكذلك ما فعلته في مجال قرار حصرية السلاح بيد الدولة، العلاقة داخل السلطة التنفيذية، ومدى الانسجام بين مكوناتها وقدراتها على اتخاذ قرارات واضحة وتنفيذها، واعتبرت أوساط نيابية للصحيفة أن أهمية الجلسة لا تكمن فقط في عدد النواب الذين سينتقدون الحكومة، بل في معرفة ما إذا كانت هذه الانتقادات ستتحول إلى أكثرية نيابية قادرة على اتخاذ قرار سياسي ضد الحكومة أو أحد الوزراء. من جهته لفت مصدر سياسي بارز لصحيفة الجمهورية إلى أن الجلسة الثانية لمساءلة حكومة نواف سلام ستكون عابرة من دون أي ارتدادات، لأن القوى السياسية كانت مختلفة ومنقسمة حول الملفات السياسية بدرجاتها القصوى، إلا أن الجميع يتقاطع حول عدم إمكانية أي خرق سياسي داخلي أو تغيير أو خضات، وركز على أن لذلك فإن الحكومة ستسمع الكثير وستتلقى سهاما بكل الاتجاهات، لكن ستنتهي الجلسة وكأن شيئا لم يكن، وسينقسم النواب بين فريق مدافع وفريق مهاجم، وكل هذا سيبقى مضبوطا تحت سقف غياب الغطاء الخارجي لأي دعسة ناقصة. ورأى أنها جلسة عراضات عنوانها الوضع الاقتصادي والمالي والسلاح والطاقة وحتى العفو العام، وسيكون الخميس يوما آخر.
8: جولة الصحافة.
9: رأت صحيفة الديار أن مثول الحكومة أمام المجلس النيابي في جلسة مناقشة ومساءلة ومحاسبة ليس أمرا مستغربا أو غير مألوف، لكن جلسة اليوم تحمل مضامين عديدة في ظل الظروف الراهنة، وركزت على أن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها أو حجبها. هذه الحكومة التي أتت بولادة قيصرية سببتها التطورات المتصلة بتداعيات الحرب الإسرائيلية ومحاصرة لبنان، تسلحت بدعم خارجي غير عادي قبل أن تكسب ثقة المجلس، ويكاد الجميع اليوم لا ينكر أن إنجازات الحكومة متواضعة ولا توازي الجزء القليل من الوعود التي وردت في بيانها الوزاري، مبينة أن لذلك من الطبيعي أن يكون امتحانها اليوم وغدا تحت قبة البرلمان صعبا، لكن في لبنان كل شيء يخضع لحسابات طائفية داخلية وتدخلات وضغوط خارجية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

0: نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.
1: حين تتسارع الخطى وتتعالى الأصوات، يبقى الصوت الذي يترك الأثر في القلوب. إنها إذاعة نداء المعرفة، صوت المشاريع، من بيروت إلى كل الدنيا.

إذاعة نداء المعرفة هي إذاعة لبنانية مرخصة من الفئة الأولى، سياسية اجتماعية ثقافية، يمتد أثيرها من بيروت إلى كل الدنيا. هي منبر الحرية المسؤولة على مساحة الوطن، كل الوطن، وصوت الاعتدال والقيم الذي يحصن الأجيال من آفات المجتمع وسموم التطرف والانحلال الفكري والخلقي. تبث إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع عبر شبكة من الترددات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية لتصل إلى كل بيت في بيروت وجبل لبنان على ترددي 91.1 و91.3 FM، في الشمال على ترددي 91.3 و91.5 FM، في الجنوب على ترددي 91.5 و91.3 FM، في البقاع الأوسط والغربي على ترددي 91.1 91.3 FM، في بعلبك الهرمل على تردد 91.3 FM، وهكذا يمتد صوت إذاعة نداء المعرفة من العاصمة إلى الجبال والسهول، ومن الساحل إلى الداخل، بتغطية قوية وإشارة واضحة. ومع تطور التكنولوجيا أصبح صوت إذاعة نداء المعرفة أقرب إليكم وبين أيديكم في أي وقت ومن أي مكان في الدنيا. إنه تطبيق نداء FM. تطبيق نداء FM تجربة رقمية متكاملة تدمج بين البث المباشر والمحتوى المعرفي. بث مباشر لصوت الإذاعة بجودة عالية، بث مباشر للقرآن الكريم، القرآن الكريم مكتوب كاملا، أوقات الصلاة بدقة حسب الموقع، بث مباشر للفيديوهات لايف فيديو ستريم، بوصلة لتحديد الاتجاه، قسم المدائح، مكتبة محاضرات متنوعة، أوراد وأدعية مختارة، كتب، عداد إلكتروني. كما يضم قسم آب مور الذي فيه روابط مواقع الإذاعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قسم معلومات عنا، لتقييم التطبيق ريت أس، لمشاركة التطبيق شير أس، للتواصل المباشر كونتاكت أس. إنها تجربة متكاملة بين يدي في أي وقت ومن أي مكان، والأرقام تتحدث بثقة. عشرات الآلاف من المستخدمين النشطين حول العالم. انتشار التطبيق في أكثر من 130 دولة عبر القارات الخمس. تقييم مرتفع على متاجر التطبيقات يعكس ثقة المستخدمين، ومعدل استماع يومي يتجاوز 1115 ساعة من المحتوى الهام. إذاعة نداء المعرفة صوت يعبر الحدود ويجمع القلوب، من بيروت لكل الدنيا.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أيضا منها اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 100 مرة أو أكثر. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم الإحاطة بالعلم، قاله سفيان الثوري والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم. قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، الحديث اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا، رواه البخاري. معناه لا يخفى على الله شيء.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC للتواصل 70-222-620
0: النداء الأخير للمسافرين
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
4: إيطاليا سل مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج إيطاليا سيل المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين 01-656-118 03-79-39-11
5: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد توينز موبايل
3: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سلام فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98

قال بعض البلغاء: إذا طلبت العز فاطلبه بالطاعة، وإذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة. فمن أطاع الله عز وجل نصره، ومن لزم القناعة زال فقره.

من أول البعثة والنصر حليفك يا محمد، انتصرت بخلقك على كل ما هو صفة ذميمة في أخلاق الجاهليين، وكنت وحدك وحملت الرسالة أمانة فأديتها، وكنت خير أهل لمن أدى. لك اللواء المرفوع المعقود، ولك الحوض المبارك المورود، ولك ختام الشرائع والمقام المحمود. أنت المنصور يا محمد، أنت المنصور في صبرك وهجرتك، أنت المنصور في رشادك ودعوتك، أنت المنصور في أفعالك وأقوالك وأحوالك. وربك قال: إلا تنصروه فقد نصره الله.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمية متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669. 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعه، بلقمه فاخره، بصاله مريحه ووسيعه، وخدمه رفيعه وسريعه، مختصين بالسمك البلدي الطازج واسعار مدروسه. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال توني عيسى في صحيفة الجمهورية: على تراكم الأحداث والتحديات تبقى الأنظار مصوبة في اتجاه واحد هو مدينة النبطية ومحيطها، حيث السؤال الساخن نفسه: هل تعيد القوات الإسرائيلية هناك سيناريو علي الطاهر؟ ومع طلب لبنان إرجاء جولة المفاوضات الثامنة إلى تشرين الأول المقبل لألا تتزامن مع المؤتمر التحضيري لدعم الجيش في باريس، يمكن الاعتقاد بأن هذا الإرجاء أوجد هامشا زمنيا خطيرا. فلبنان يخشى اليوم أن تسعى تل أبيب إلى استغلال هذا الفراغ الطويل نسبيا لأسابيع لتحول الهدف التالي، أي النبطية، إلى واقع ملموس وتفتح الطريق نحو المثلث الاستراتيجي نبطية إقليم التفاح جبل الريحان كفرحونة مشغرة. ويمثل إعلان الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتبار علي طاهر جزءا رسميا من الخط الأصفر والحزام الأمني الذي يقدره ب 700 كيلومتر مربع ممتدة من الساحل إلى جبل الشيخ، إفصاحا صريحا عن دينامية هذا التوسع. فالخط الأصفر بات في الواقع حدودا متحركة تتسع كل مرة مع كل سيناريو إسقاط مناطق جديدة وعملية تفجير أو تجريف. وقال: في الواقع يتاجر المسؤولون الإسرائيليون بشرط نزع سلاح حزب الله كاملا في كل لبنان للانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها، وهم يدركون جيدا أن هذا الشرط تعجيزي لأنه يلامس هواجس التفجير الداخلي الذي يتجنبه لبنان الرسمي. ويدرك لبنان الرسمي حتمية هذا التمدد المنتظم للخط الأصفر، ولذلك هو يخوض سباقا حاسما لمنع سقوط مناطق جديدة. وجاءت زيارة الرئيس يوزف عون والقيادات الأمنية للنبطية خطوة سياسية وأمنية دقيقة في موازاة الانتشار المكثف للجيش والأجهزة الأمنية لملء الفراغ العسكري، وتأكيد خلو المدينة من المظاهر المسلحة غير الرسمية وتجريد تل أبيب من الذريعة المطلوبة للتوسع. ويراهن لبنان على استثمار الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس لانتزاع غطاء دولي وضمانات أمريكية تضغط على نتنياهو لكبح اندفاعاته العسكرية في الجنوب، وترغب واشنطن في الإبقاء على سقف مضبوط للتصعيد ما يمنع الانفجار الشامل من دون أن يقيد بالضرورة العمليات الإسرائيلية الموضعية لتدمير بنى الحزب العسكرية. وهكذا يتكشف المشهد الجنوبي عن طبيعة الصراع المقبل. فالحكومة الإسرائيلية تسعى إلى استغلال كل مهلة تفاوضية لتوسيع مساحة الخط الأصفر وجعله واقعاً غير قابل للمسح، فيما لبنان الرسمي يسابق الزمن لإغراء المجتمع الدولي بانتشار الجيش ومؤسسات الدولة في المناطق المرشحة لسقوط وشيك. وبين أروقة باريس وطاولة روما المرتقبة في تشرين الأول تبقى النبطية والمرتفعات المشرفة عليها عالقة بين فكين: القدم الإسرائيلي ورهان لبنان على المفاوضات. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية

0: الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة وصانع العالم ذو كلامي أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبية الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا. أوراد المساء.

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: معنى الله أكبر أقوى من كل شيء وأعلم من كل عالم، هذا معنى، ليس معناه أن الله شيء ضخم أخذ مساحة كبيرة. الله هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل ثم أكبر منها بقليل حبة سمسم، ثم أكبر منها بقليل حبة قمح، ثم أكبر منها بقليل حبة فول، ثم أكبر منها بقليل حبة عنب، وهكذا إلى أن ينتهي كبر الحجم بالعرش. ما خلق شيئا أوسع من العرش. الله لا يكون له حجم، كيف يكون له حجم؟ هو خلق الحجم. ما أجهل هؤلاء الذين يظنون أن الله شيء له حجم، ما أجهله. لو كان له حجم لاحتاج إلى خالق خلقه على ذلك الحجم. الشمس هو خلق على هذا الحجم، جعل شكلها مستديرا ولونها بياضا، وجعل صفتها الحرارة. لما لم تكن أكبر من هذا؟ لما لم تكن أصغر؟ لما لم تكن لونها غير هذا؟ لما لم يكن صفتها البرودة كالقمر؟ كل شيء له حجم، لا يكون إلها. الإله موجود ليس حجما، لا صغير ولا كبير. الله حقيقة ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا ولا متصفا بصفات الحجم اللطيف والكثيف.

يا ليل أقبل إنني في لهفة لأرى النبي برؤيتي ومنامي إن جاءني في رؤيتي يا سعدها عين ترى وجه الحبيب الزاكيا فعسى أراك مبشرا يا قدوتي وأرى جمال الوجه تلك أمانيا فأقبل الخدين بعد جبينكم وأضم صدرا للمكارم حاويا وأكحل العينين بالحسن الذي فاق البدور بهاؤه للرائيا وأشم طيب محمد وعطوره لتطيب روحي فالطيوب شفائيا وأرى الضياء بثغره متبسما وأكلم المختار أشكو حاليا يا رب أكرمنا برؤية أحمد رباه بلغ بالحبيب سؤالي.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
2: Global University gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جميل أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة، ورائع أن نكتب عن المثل وعظيم السجايا، أن نقرأ عن الحلم والأناه، أو نتحدث عن الجود والسخاء، ونصف الصدق والسماحة، ونعجب من كرم الكريم وشهامة الشهم. كل ذلك عظيم، ولكن إن كان هذا كله في شخص واحد، فكم ستحمل النفوس والقلوب لهذا المخلوق من الإجلال والاحترام والمحبة. إنها أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد ابن عبد العزة بن قصي القرشية الأسدية، زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام، وأول من أسلم بإجماع المسلمين. كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا، تستأجر الرجال في مالها تضاربهم إياه. ولما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا، على أن تعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها، وتاجر في مالها، فأضعف وأربح، ونمى مالها وأفلح. وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة مع ما أراد الله من كرامتها، فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وكان عمرها يومئذ 40 سنة، وقد تزوجت قبله برجلين، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم، فإنه كان من مارية القبطية، أي بعدما أسلمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على مارية إلا بعد أن أسلمت، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكح إلا مسلمة ولا يتسرى إلا بمسلمة. وأكبر أولاده من خديجة القاسم، وبه يكنى عليه الصلاة والسلام، وعبد الله ويسمى الطاهر والطيب، وماتا قبل البعثة، أي قبل نزول الوحي على رسول الله. أما بناته منها فهن رقية أكبرهن، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه عليه الصلاة والسلام. ومن كرامتها أنه لم يتزوج امرأة قبلها، ولم يتزوج غيرها في حياتها، ولا تسرى إلى أن قضت نحبها، فوجد، أي حزن لفقدها، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا مع كامل الصبر والتسليم لله رب العالمين، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن، وكانت رضي الله عنها رابطة الجأش عاقلة مصونة، وقد ثبتت جأش النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أول مرة في غار حراء، فرجع إليها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده ويقول لها: زملوني زملوني. فلم تفقدها شدة الصدمة وعيها، بل كلها رزانة وتعقل وصبر وتحمل، ونطقت بالحكمة وقامت بالخدمة، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل أي التعب، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف أي تكرمه، وتعين على نوائب الحق. فخففت بهذه الكلمات الطيبات ما كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في ثوان معدودات، ثم انطلقت مسرعة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل تنقل له خبر ما وقع لزوجها عليه الصلاة والسلام، فطمأنها بأنه رسول هذه الأمة، وأن الوحي قد جاءه كما جاء لموسى ومن قبله من الأنبياء. وهكذا كان لخديجة شرف الإسلام الأول، وشرف العلم بالوحي المنزل، وشرف احتضانها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأمر الذي نابه، وتخفيفها لشدة ما أصابه، وكان هذا دأبها معه صلى الله عليه وسلم حتى ماتت. وكم كان ينبعث من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم البشر والسرور لما يحظى بزيارة صديقات لخديجة بعد وفاتها، فما هو إذا رآهن حتى يطيب بذكرها وتتحرك فيه الشجون عرفانا لفضلها وقدرها. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة أي صفته لشبه صوتها بصوت أختها، فتذكر خديجة بذلك فارتاع لذلك، تغير واهتز سرورا، فقال: اللهم هالة، أي اجعلها يا الله هالة، أو هي هالة. وهكذا فإن الجزاء من جنس العمل، فإنها رضي الله عنها لما قامت بنبي الله أي بخدمته الذي هو زوجها خير قيام، وأحسنت إليه بإنفاقها من مالها عليه، ولم تتبرم أي تتضجر من معاشرتها له مع طول المدة، بل لم تسمعه ما يؤذي من قبيح الكلام وسوء الفعال، بل آمنت به وصدقته وثبتته وربت أولاده وصبرت على ما يلقاه من أذى قومه، فأحسن إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها بدوام ذكرها والاستغفار لها والثناء عليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكان ذلك في حياتها رضي الله عنها. زاد الطبراني في الرواية المذكورة فقالت: هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، أي أن الله تعالى هو السالم من كل آفة ونقص، وهو المنزه عن كل نقص وعيب. فرضي الله عنها وأرضاها وأكرم مثواها، وحشرنا معها تحت لواء حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بنية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22.

0: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على اليو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين. بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب دايما حد.

ينبغي لك التفكر يا أخي بإحاطة علم الله تعالى بك واطلاعه عليك، وهذا التفكر ثمرته أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك، وينبغي ألا تتعرض لسخطه بإتيان ما عنه حذرك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا التفكر يزيد في خوفك من الله ويحملك على لوم نفسك وتوبيخها ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها، وفي الآخرة ونعيمها ودوامها. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا التفكر يثمر لك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وإذا تفكرت فتفكر بقرب نزول الموت وحصول الحسرة والندامة بعد فوات الأوان. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفائدة هذا التفكر قصر الأمل وإصلاح العمل وإعداد الزاد ليوم المعاد. واعلم أن المسارعة إلى الخيرات والمحافظة على العبادات والمداومة على الطاعات دأب الأنبياء والأولياء في بداياتهم ونهاياتهم، لأنهم أعرفوا الخلق بالله، فلا جرم أنهم كانوا أعبدهم وأطوعهم وأخشاهم له عز وجل. فإن إقبال العبد على ربه وعبادته له على قدر محبته له، والمحبة تابعة للمعرفة، فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد حبا له وأكثر عباده.

إلهي قل صبري واحتمالي، وضاق الحال وانصرمت حبالي، إلى من يشتكي المسكين إلا

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلوى.
1: صدق الله العظيم. دخل بنو إسرائيل الذين كانوا على الإسلام إلى التيه، وهو المكان الذي بقوا فيه 40 سنة لا يستطيعون الخروج منه، عقوبة لهم لترك أمر نبيهم موسى عليه السلام في قتال الجبارين في بيت المقدس. وكان معهم سيدنا موسى، ولكنه لم يعاقب معهم، بل كان وجوده بينهم لتنفيذ أوامر الله تعالى. يروى أنه نفد الطعام بين أيدي بني إسرائيل، إذ كان التيه أرضاً بيضاء لا زرع فيها ولا نبات ولا ماء ولا ظل، فشكوا إلى نبي الله موسى حر الشمس، فدعا الله تعالى وتحققت معجزة كبيرة لسيدنا موسى عليه السلام، فظللهم الغمام وهو السحاب الأبيض، ووقاهم حر الشمس نهارا حيث كان ينجلي عنهم في آخره ليستضيئوا بالقمر ليلا. فإذا كانت الليالي مظلمات أنزل الله لهم عمودا من نور في وسط بني إسرائيل يضيء على القوم طريقهم. ثم قالوا لموسى: وما نأكل يا موسى وقد نفد الطعام؟ فأجابهم: إن الله سينزل عليكم خبزا مخبوزا. فكان ينزل عليهم المن، وهو خبز الرقاق، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كالثلج، وهو لذيذ الطعم، فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه، فإن ادخر الرجل منه شيئا فسد عليه، إلا في يوم الجمعة، فإنهم كانوا يدخرون منه ليوم السبت فلا يفسد عليهم، لأن يوم السبت يوم عبادة، وما كان ينزل عليهم يوم السبت شيء. ثم سألوه: وبماذا سنخلط الخبز؟ هل نأكله بدون شيء معه؟ فقال لهم وهو صابر على ما يطلبونه منه، شفقة عليهم ورحمة بهم: إن الله سيرزقكم اللحم. قالوا: من أين؟ ونظروا إلى بعضهم فكانت الريح تأتيهم بالسلوى، وهو طير سمين مثل الحمام، يسمى السمانة أي الفر. وتتابعت طلباتهم فقالوا: وما نلبس ونحن نخشى إذا تمزقت ثيابنا أن لا نجد عنها بديلا؟ فأجابهم قائلا: لا يبلى لأحدكم ثوب ولا يتخرق ولا يتسخ 40 سنة. فقالوا: وإذا ولد لنا أولاد صغار فما نكسوهم؟ قال: الثوب الصغير ينمو ويشب ويطول معهم كما تطول الصبيان. ثم قالوا: فما نجعل في أرجلنا إذا انقطع الحذاء؟ قال: لا ينقطع لأحدكم حذاء 40 سنة. ثم تذكروا أمرا مهما لا يستغنى عنه في حل ولا ترحال، فقالوا: ولكن من أين لنا الماء؟ ولا نهر ولا ينبوع في هذه الأرض. قال: يأتيكم به الله. فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه الحجر. روي أن هذا الحجر قد أنزل مع سيدنا آدم عليه السلام من الجنة، فتوارثه الناس حتى وقع لشعيب عليه السلام، فأعطاه إلى سيدنا موسى عندما أخذ العصا. وكانوا إذا احتاجوا إلى الماء وضعه موسى على الأرض، فضربه بعصاه 12 ضربة، فيظهر على موضع كل ضربة مثل ثدي، فيعرق ثم يسيل ثم يتفجر منه الماء كالأنهار الغزيرة. وعلى عادتهم في استباق الأمور قالوا: إن فقد موسى عصاه متنا عطشا. فأوحى الله إليه: لا تقرع الحجر، كلمه يطعك لعلهم يعتبرون. فصار موسى يكلم الحجر والحجر يطيع. وهكذا بقي بنو إسرائيل الذين رفضوا قتال الجبابرة في التيه، ومات من دخله ممن جاوز 20 سنة إلا يوشع وكالب، وبقي معهم أبناء بني إسرائيل فامتثلوا أمر الله وهبطوا إلى الشام وقاتلوا الجبارين ودخلوا بيت المقدس، ولم يدخله أحد ممن قال: إنا لن ندخلها أبدا. وأما سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام فقد توفاهما الله تعالى في التيه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

نداء المعرفة مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت. مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة، من بيروت إلى كل الدنيا.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
1: شركة السماك.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، سنبقى الآن مع محاضرة نفيسة تحت عنوان الإيمان بالقدر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في بيان أن الله قدر الخير والشر وأن كل شيء بقدر، روى الحاكم رحمه الله تعالى أن علي الرضا ابن موسى الكاظم رضي الله عنه كان يقعد في الروضة وهو شاب ملتحف بمطرف خز، فيسأله الناس ومشايخ العلماء في المسجد، فسئل عن القدر فقال: قال الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال الرضا ابن موسى: كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يقول: إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، وإليه المشيئة وبه الحول والقوة. علي الرضا بن موسى الكاظم كان يدرس في الروضة الشريفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله سائل عن القدر، فما كان منه إلا أن قرأ قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. من أراد السلامة في دينه وآخرته لا يجوز له أن يعتقد أن الله تعالى خلق الخير فقط ولم يخلق الشر، لا يجوز له أن يعتقد أن الشر حصل بغير خلق الله تعالى، لأن هذا تكذيب لهذه الآية الكريمة: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم روى ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه في هذا في باب القدر: إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، العجز والفطانة، العجز والذكاء، بلادة الذهن والذكاء، كل هذا بخلق الله تبارك وتعالى. ثم أتبع يقول سيدنا علي رضي الله عنه: وإليه المشيئة وبه الحول والقوة، وإليه المشيئة وبه الحول والقوة، أي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا معنى وإليه المشيئة وبه الحول والقوة. إذا أحد منا وسوس إليه الشيطان أن يسرق، أو وسوس إليه الشيطان أن يزني، فتحول عن هذا وثبت على الطاعة، هذا التحول عن المعصية هذا بحول الله بقدرة الله تعالى، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. وبه القوة نفس المعنى، ولا قوة إلا بالله. إذا قام أحد منا بالطاعة فإنما أقدره الله عليها، أعانه الله عليها، أعطاه الله القوة حتى قام بها وأداها. فمن قام بالطاعة فبقوة الله، ومن دعته امرأة إلى الزنا فتحول فقال إني أخاف الله، فإنما تحول عن المعصية بحول الله، مش إنه هو بذكاء رغما عن مشيئة الله تحول، بل بمشيئة الله تحول، كتب الله له أن يتحول عن المعصية فتحول عنها. ومن قام بالطاعة نقول كتب الله له أن يؤدي الطاعة فأداها وقام بها. لذلك حتى ما يخطر في بالنا وما يجول في أفكارنا كله بمشيئة الله تبارك وتعالى، كله بقدر الله تبارك وتعالى. فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر. صلينا ثم قعدنا للدرس، هذا باختيارنا، لسنا مجبورين كهذه الآلة من ديرة منطفيها انت ما بدنا، لسنا مجبورين على الحضور إلى المسجد بدون إرادة كما أحضرت هذه الطاولة. هل هذه الطاولة حضرت بإرادتها؟ لا، لا إرادة لها. فهل نحن كالطاولة حضرنا إلى المسجد بدون إرادة؟ لا، بل بإرادتنا، ولكن بإرادتنا التابعة لمشيئة الله تعالى. ولو لم يشأ الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وطاعة الطائعين لما خلق الله الجنة والنار. الذي يقول لك الله لم يخلق الكفر، الذي يقول لك الله لم يخلق الشر، الذي يقول لك الله لم يخلق المعصية، اسأله قل له لما خلق الله النار؟ أليس ليعذب فيها الكفار وبعضا من عصاة المسلمين؟ الجواب بلى. إذن علم الله بوجود الكفار ولا علم أنهم لا يوجدون؟ علم بوجود الكفار وعلم بوجود عصاة المسلمين. ولمن خلق النار؟ لهم. والمعصية التي حصلت من المسلم العاصي والكفر الذي حصل من الكافرين حصل بقدر الله ومشيئة الله وخلق الله وعلم الله، ولا رغما عن الله ولا يعلم الله بحصولها؟ بمشيئة الله وعلم الله وخلق الله، ولا يقال رغما عن الله حصلت، لأن ما يحصل رغما عني دليل ضعفي وعجزي. ثم إن الله تبارك وتعالى هو القائل والله غالب على أمره. معنى هذه الآية أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله تعالى. لو أراد الله لسقف أن يسقط على سكان البيت، أو لو أراد الله لجدار أن ينهدم، قد ما عملنا احتياطاتنا، مشيئة الله نافذة. ولو أراد الله لإنسان أن يموت بمرض أول سببه قريب أو سعلة خفيفة ويتطور معه ويصير معه اشتراكات وما شابه ذلك، مشيئة الله نافذة، مشيئة الله نافذة. أما أخذي للدواء وروحت لعند الطبيب، هذا كمان بمشيئة الله، والله فعال لما يريد. إذا رحت أنا عند الطبيب وصف لي دواء وأعطاني الدواء وانتفعت به فبمشيئة الله، وإذا وصف لي الدواء وازداد مرضي فبمشيئة الله، وإذا وصف لي دواء فخفف مرضي فبمشيئة الله، وإذا وصف لي دواء فانقطع عني مرضي فبمشيئة الله. كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يكفر بمشيئة الله، ولكن ليس له أن يقول ليس لله أن يعذبني، هو شاء لي أن أكون كافرا، أنا ما خصني. بنقول له الله علم في الأزل من سيكون كافرا وشاء له في الأزل أن يكون كافرا. من علم الله منه في الأزل أنه سيكون كافرا وشاء له في الأزل أنه سيكون كافرا، لما يكون على وجه الأرض شو بيطلع منه؟ الإيمان ولا الكفر؟ الكفر. إذا إنسان ما بيصلي، قلت له هلأ رمضان امشي نصلي، طب إلى الله تعالى، رضي معك وإجا وصار يصلي ما عم يقطع وقت، هل يقال فيه الله شاء له الكفر وترك الصلاة بس أنت لما أنعته غيرت مشيئة الله؟ لا، بل بمشيئة الله تعالى. كان تارك الصلاة بمشيئة الله، وإذا رجع للصلاة فبمشيئة الله تبارك وتعالى. وصح حديث فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني إذا إنسان كان على الكفر فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله علم في الأزل إنه هالإنسان عنده استعداد على الكفر، ولما وجد على هذه الأرض ظهر منه الاستعداد الذي علمه الله، ولا الاستعداد على الإيمان؟ ظهر منه الاستعداد للكفر كما علم الله تبارك وتعالى. فهالإنسان لا يلومن إلا نفسه. وأما من وجد نفسه على الإيمان فليقل الحمد لله الذي هداني لهذا. هذا معنى حديث طويل في آخره: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مطابق للآية: فلا تحصل أي حركة إلا بقدر الله تعالى، سواء تحركت نحو الخير أو تحركت نحو الشر، فكل هذا بقدر الله، أي بعلم الله، أي حصل بعلم الله، أي حصل موافقا لعلم الله ومشيئته، أي حصل موافقا لعلم الله ومشيئته. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، وغيرهما عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني لعل الله ينفعني. قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الله فعال لما يريد، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. الله لو عذب الملائكة والنبيين وسائر عباده الطائعين لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن بما وعدهم؟ وعد المؤمنين بالجنة. ثم لو أدخل الكافرين النار لا يكون ظالما، ولكن بما توعدهم؟ توعدهم بالنار. فوعد الله للمؤمنين بالجنة لا يتخلف، ووعيد الله الكافرين بشو؟ بالنار، لا يتخلف، لا يتخلف. ثم بيّن أنه لو أنفق إنسان أضجب الأحد ذهب في سبيل الله لا يقبله الله منه ما لم يؤمن بالقدر. الذي لا يؤمن بالقدر لا يعتبر عند الله تبارك وتعالى مؤمنا، وبالتالي مهما أنفق في سبيل الله من ذهب وفضة لا يقبله الله تعالى، لا يقبله الله تعالى. حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا إنسان كان بباص صار في حادث كلهم ماتوا إلا هو، والضربة كانت قريبة لإله أكثر من غيره. هذا بقدر الله منقول أحياه الله، ما منقول كان بده يموت بالضربة، بس هو عنده مناعة جسمانية وصحته قوية فقدر تغلب على قدر الله فما مات، بل كل شيء بقدر. ثم إن الله تبارك وتعالى في بيان أنه خلق الناس فريقا مؤمنا وفريقا كافرا قال في القرآن الكريم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللي بيقول فرعون وهامان وقارون وسائر الكافرين ما كفروا بمشيئة الله، بل رغما عن مشيئة الله الذي يقول الله شاء السعادة لجميع الناس ولم يشأ الكفر للكافرين، بنقول له شو معنى قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله شاء أن يدخل الكافرين في النار، الكافرين من الجن والإنس في النار، هو شاء أن يكون في الإنس مؤمن وكافر، هو شاء أن يكون في الجن مؤمن وكافر، هذه بمشيئة الله، بمشيئة الله تعالى. لذلك هو قال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني علم الله في الأزل أنه حيكون في ناس مصيرهم النار بأعمالهم وناس مصيرهم الجنة بأعمالهم كما خلقهم الله تعالى. ومن الأدلة الدالة على أن الله لم يشأ هداية جميع الناس وإنما شاء لبعض الإيمان وشاء لبعض الكفر قول الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي ولكنه لم يشأ هداية جميعكم، بل شاء الهداية لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يشأ الهداية لأبي جهل وأبي لهب، هذا بمشيئة الله تعالى. واعلم أن ما ذكرناه من أمر القدر ليس من الخوض الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا حديث رواه الطبراني، ولكن المنهي عن الخوض فيه للوصول إلى سره، فقد روى الشافعي والحافظ ابن عساكر عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال للسائل عن القدر: سر الله فلا تتكلف. فلما ألح عليه قال له: أما إن أبيت فإنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض. القدر أن تعتقد أنه يحصل منا أعمالنا الخير منها والشر مطابقة كما علم الله وشاء. الكلام اللي هلأ قلته ليس منهيا عنه أن نعلمه للناس أن كل أعمالكم تحصل منكم كما علم الله وشاء، بل هذا يجب أن نعلمه للناس أن يعتقدوا أن كل ما يحصل في العالم إنما هو بقدر الله أن يقع مطابقا لعلم الله ومشيئته، بدليل الكلام اللي قلناه قبل شوي أنه لا يقبل منه لو تصدق بملء أحد ذهبا ما لم يؤمن بالقدر. فشو هو القدر حتى يؤمن به؟ أي أن الخير والشر أيضا بقدر الله تعالى. وقول علي رضي الله عنه: أما إن أبيت فإنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض. عم يبين شو هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر، أي أن الله تبارك وتعالى جعل لنا إرادة، بدليل أنه أنا بفتح الكتاب صفحة 60 وبقرأ بإرادتي، عم بقرأ بإرادتي. أما هل أنا مثل اللي مسجلة اللي بتكها وبتسمعني شو سجلنا عليها مبارح؟ هل هي مثلي وأنا مثلها؟ لا، هي لا إرادة لها. فهل أنا مجبور لا إرادة لي ولا أنا بفتح الصفحة التي أريدها وأقرأ فيها؟ أنا عندي إرادة. هذا معنى كلام علي: فإنه أمر بين أمرين لا جبر، أي العبد ليس مجبورا، ليس خاليا عن الإرادة، بل له إرادة. ممكن أنا أدرس على الكرسي وعلى الطاولة والميكروفون والكتاب، وممكن أطلع عن منبر وأقف فيكم بدون ما أقعد على كرسي، بدون ما أحمل كتاب، بدون طاولة، بدون ميكروفون، ولكني أردت هذا فحصل لي بمشيئة الله تعالى، بمشيئة الله تعالى. هل مستقلا عن الله حصل لي ولا بمشيئة الله تعالى؟ هذا معناه ولا تفويض. ما حدا بيعمل شيء مستقلا عن الله تعالى أبدا أبدا أبدا. قد ما كنت بارع في الرياضيات، كل ما يحصل منك مما يدل على ذكائك وسرعة إجابتك هذا بمشيئة الله تعالى، مش أنت عم يحصل منك مستقلا عن الله لأنك ذكي. لا، لا يحصل من إنسان لا عجز ولا ذكاء ولا بلادة ذهن إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. واعلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم القدرية وهم فرق، فمنهم من يقول: العبد خالق لجميع فعله الاختياري، ومنهم من يقول هو خالق الشر دون الخير، وكلا الفريقين أو الفرقتين كفار. المعتزلة جماعات المعتزلة القدرية، مش طائفة واحدة، جماعات منهم من يقول العبد خالق لجميع فعله الاختياري، يعني مثل الكتابة، مثل التدريس، مثل إنه عم بشلح تيابي أو عم بلبس تيابي، هذا فعل اختياري، مثل إذا عم بحفظ أشعار ولا عم بحفظ جدول الضرب، هذا فعل اختياري. هيدول الفرقة الضالة بيقولوا الله ما خلق هذا الفعل، أنت اللي خلقته يا عبد. ومنهم من يقول هو خالق الشر دون الخير، ومنهم من يقول الله خالق الشر دون الخير، على زعمهم الله خلق الخير ما خلق الشر، وكلا الفرقتين كفار، لأنهم نفوا القدر وتكذيب وقولهم تكذيب لقول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. هل قال الله تعالى إن بعض الأشياء خلقناها بقدر، ولا قال إن كل شيء خلقناه بقدر؟ كل شيء، وكلمة كل شيء تشمل كل ما دخل في هذا العالم، كل شيء غير الله يسمى عالم. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، وفي رواية لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. القدرية أي الذين نفوا القدر، الذين قالوا الله ما قدر الشر، وأما المرجئة فهم طائفة انتسبوا للإسلام بالإسم، وكانوا يعتقدون أن العبد المؤمن مهما عمل من الكبائر بلا توبة ليس عليه مؤاخذة في الآخرة. هذا تكذيب للآيات القرآنية. أليس قال الله تعالى في القرآن الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ هذا الخطاب للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى تفوت وقت الصلاة

والمرجئة. فالمعتزلة هم القدرية لأنهم جعلوا الله والعبد سواسية بنفي القدر عنه عز وجل على ما يقدر عليه عبده. المعتزلة قالوا الله أقدرني على فعل، صرت أنا قادر عليه، الله ما بقى قادر عليه. ماذا يقولون؟ نسبوا إلى الله العجز. وماذا يقولون؟ جعلوا الله مغلوبا. وماذا يقولون؟ جعلوا العبد قادرا غالبا. لذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لهم نصيب في الإسلام. فكأنهم يثبتون خالقين في الحقيقة، كما أثبت المجوس خالقا للخير هو عندهم النور، وخالقا للشر هو عندهم الظلام. ليه شبه القدرية بالمجوس؟ لأن المجوس يقولون في إله للخير اسم النور، وفي إله للشر اسم ظلام. والمعتزلة القدرية قالوا في إله للخير وإله للشر. تبعتوا كيف؟ والمعتزلة القدرية كذلك قالوا في إله للخير وإله للشر، والعياذ بالله تعالى. الهداية على وجهين بحيث ورودها في القرآن الكريم. لما نقول نحن الحمد لله الذي هدانا للإسلام، هدانا معناها خلق فينا الاهتداء، خلق فينا الاهتداء. وإذا واحد ما كان بيصلي، إجا واحد رجل صالح قال له يا عم يا فلان ترك الصلاة من الكبائر، صلي. شفته بالجامعة عم يصلي، كيف عم تصلي؟ بتقول له فلان هداني للصلاة. شو معنات هداني؟ هل خلق في الاهتداء الشيخ الفلاني؟ لا، بمعنى دلني على الخير وأمرني به، دلني على الخير وأمرني به. لذلك الهداية بحيث ورودها في القرآن الكريم على معنيين، على معنى خلق الاهتداء، وهذا لا يضاف إلى العبد. أنا لا يقال الشيخ عبد الله هداني بمعنى خلق في الاهتداء، بل هداني بمعنى علمني وأرشدني إلى الخير. رسول الله هدانا إلى الإسلام بمعنى دعانا إليه. ولما نقول الله هدانا إلى الإسلام، شو معناه؟ خلق فينا الاهتداء، خلق فينا الاهتداء. فلما نقول الدعاة والرسل يهدون إلى الخير، كما قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل معناتها تخلق ولا معناتها تدعو إلى الخير؟ والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل بيكون في تناقض بين هالآيتين، بين قوله تعالى للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبين الآية الثانية إنك لا تهدي من أحبب؟ لا، ما في تناقض، لأنه هالآية وإنك لتهدي لام فتحة مش لام ألف، معناتها لتدعو إلى الخير وتبين الأدلة على حقيته. إنك لتدعو إلى الخير والصواب وتقيم الأدلة عليه. وأما قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، بمعنى أنك لا تخلق الهداية في قلوب من أحببت هدايته. أليس الرسول أحب الهداية لعمه أبي طالب؟ وجاءه وقال له يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، دعاه إلى الإسلام، ما أثر معه. ولكن أبا طالب كان على رأسه صناديد قريش، قالوا له أتترك دين آبائك وتتبع دين محمد؟ قال أنا على ملة عبد المطلب.

0: قال أنا على ملة عبد المطلب. ما بده،
1: هل الرسول قصر معه ولا دعاه؟
0: أحب له الإسلام ولا ما أحب له؟ طب ليه ما اهتدى؟ لم يشأ الله له. ليه ما اهتدى؟ شو الجواب؟ لم يشأ الله له. وأما قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم الخير والهدى والصواب. قوم صالح، قوم نبي الله صالح. وأما الهداية بمعنى خلق الاهتداء من جهة هداية الله تعالى لعباده، كما في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. خالد بن الوليد أول الأمر كان مشركا، عمر بن الخطاب أول الأمر كان مشركا، ماذا أراد الله لهما؟ شو معنى أراد هون؟ شاء لهما الإسلام فأسلما، ولا لم تنفذ مشيئة الله فيهما؟ أسلما، نفذت مشيئة الله فيهما، نفذت مشيئة الله فيهما. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يخلق الهداية في قلبه فيصير مسلما. سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وعلى الطريق صار اقتفى أثرهما رجل قفاء لاسمه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي. لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ساخت رجلا فرسه في الأرض، فعرف أن لمحمد بن عبد الله شأن عظيم. قريش بعثوا وراء النبي وأبي بكر ليتقفى أثرهما حتى يخبرهم، فلما غرزوا إجرين فرسه بالأرض عرف أن لهذا محمد بن عبد الله النبي شأن عظيم. شو قال له النبي بلحظتها؟ قال له أسلم. قال له لا أسلم، ولكن أعدك ألا أخبر قريشا عنكما. قال له ما بدي أسلم هلأ يعني، ولكن بوعدك أنه ما بخبر قريش عنكما. أسلم بعد 8 سنين لما شاف المعجزة بعينه. هل أسلم فورا؟ ما أسلم فورا، لأن المعجزة لا تخلق الاهتداء، ولأن كلام الأنبياء والرسل والناس الصلحاء لا يخلق الاهتداء، إنما الأنبياء أدوا وظيفتهم ولا ما أدوها؟ أدوها. فسراقة لما قال له الرسول أسلم ما أسلم، قال له لا أسلم، ولكن أعدك ألا أخبر قريشا عنكما. أسلم بعد 8 سنين من الهجرة لما شاف المعجزة بعينه وأسلم فورا. هذا بدل على أن الله هو خالق الهداية، مش المعجزة ولا الأنبياء ولا المشايخ ولا الصوفية أبدا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، مثل ما شرحنا بدرس امبارح، إرادة الله نافذة ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. لا يجوز أن يقال الله أول شيء علم أنه فرعون ما بده يؤمن بعدين شاء له أن لا يؤمن، وإلا هو كان شايع له الإيمان. حاجة عيد في التحذير من هالكلام. لا يجوز أن يقال أول شيء الله علم وشاء الإيمان لفرعون، لكن لما موسى وهارون راحوا لعنده وقالا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ما أسلم، بعدين الله شاء له أنه ما يسلم. لما هو ما بده بعدين الله شاء له أنه ما يسلم. هل يستقيم هذا في الشرع والعقل؟ لا يستقيم. لذلك هذه الآية القرآنية ومن يرد أن يضله، أي من يشأ الله له الضلال والغواية يجعله ضالا غاويا فاسدا. فالعبد تابع لمشيئة الله، العبد تابع لمشيئة الله تبارك وتعالى. فالإضلال هو خلق الضلال في قلوب أهل الضلال، وهذا يكون بقدرة الله عز وجل. فالعباد مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين.

0: نفسينا واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا وتوفنا على هديه وأكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين. الفاتحة.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة، وكانت تحت عنوان الإيمان بالقدر.

0: محمد يا ساريا أوصل سلاما عاطرا إن حط رحلك عند قبر محمد بالله بلغ شوقنا وهيامنا للطاهر المحبوب طه محمد
1: أتأمل وأتمنى بقرب وأكون
0: أخبره عن ظمأ الفؤاد وشوقه فأنا المتيم بالحبيب محمد والروح في وله تحن وترتجي عطف النبي الهاشمي محمد
1: هام الفؤاد بحب غير متهم
0: متع عيونك يا نزيل المصطفى فالأنس كل الأنس عند محمد احل عيونك بالبهاء وحسنه والثم ثرى الأعتاب عند محمد
2: نفسي أشم الطيب لأعتابك أبا الطيب
0: يا ليتني كنت الرفيق بركبكم لتقبل الشفتان أرضا

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. نعم، في هذه الحياة التي صارت في بعض نواحيها صاخبة تضج بتداعيات صناعية وتكنولوجية، يكاد الواحد منا لا يستطيع حصرها، فيترتب على ذلك ما قد يطلق عليه الجفاف الروحي. تتلاطم بالإنسان في أيامنا أمواج التوتر بسبب ذلك، فيفقد الإنسان منا السكينة والطمأنينة التي إذا فقدت فقد زادت الهموم والأحزان، وزاد القلق والتوتر والوسواس والقهر وما يسمى بالاكتئاب. كل ذلك عكس الطمأنينة والسكينة. إذن هذه الطمأنينة هي ما يسعى إليه الحكماء، إذا وجدت فإن الإنسان حينها يكون قويا في مواجهة التحديات والصعوبات. وإن هذا الصخب الذي نعيش فيه لا يقدر الواحد منا على الخروج منه تماما أو أن ينقطع عنه بالكلية، بدك تعرف شيء أنه لابد أن تواجه شيئا من ذلك. وأيضا أريد أن أذكرك بأمر، بأنك في الدنيا، والدنيا لابد فيها من المصائب، ولا بد فيها من العقبات والعثرات والأتراح، ولا بد فيها من الفراق، ولا بد من المرض، ولا بد من الموت وغير ذلك مما قد يؤدي بالإنسان إلى الأحزان أو الأكدار أو غير ذلك. ولكن كيف يجلب الناس أو كيف يتعامل الناس مع قضاياهم، وكيف يجلبون لأنفسهم الطمأنينة؟ هلأ اللي عم يسمعني ينتظر مني أن أبين له أسبابا وأبوابا وطرقا للطمأنينة التي افتتحت حديثي بها، ويريد مني أن أبين له سبلا للسكينة والطمأنينة، وأن أبين له أسباب فقد هذه الطمأنينة وهذه السكينة، وأن أبين له أثر فقد السكينة وأثر وجودها. أولا انظر إلى آية واستمع لها جيدا واعرض أعمالك عليها، يعني اعرض حالك عليها، هل أنت من هؤلاء أم لا؟ إذا أردت الطمأنينة وتريدها وتطلبها ولكن لا تسلك هذا الطريق الذي ستبينه الآية، هل ستصل إلى الطمأنينة؟ يقول ربنا في القرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب تمام، كلام جميل، أين أنا وأنت من هذا؟ أين أنا وأنت من هذه الآية التي تشير أن باب الطمأنينة والسعادة، أن هذا النور الذي يبدد الظلمات، أن هذا الفرج الذي يبدد القنوط، وهذا الفرج الذي يزيح الهم والكرب هو بذكر الله عز وجل؟ طيب عندنا أمر آخر: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه، فهو حسبه. طيب إذا وكلت
أعمالك ومستقبلك لعقلك فقط ولتدبيرك فقط، فلا بد أن تسيء، ولا بد أن تقع، ولا بد أن تخطئ. إذن توكل على الله حق التوكل، وأيضا اذكر الله عز وجل ليعينك على هذا التوكل. ذكر الله يا أحبابنا ليس فقط ذكرا لسانيا، ليس المقصود بقوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب أن تنشغل القلوب بالدنيا وأن تذكر الألسن، إنما المطلوب والأحسن والأفضل والذي يداوي القلب أن يقرأ الإنسان بلسانه وأن يستحضر بقلبه، أن يكون قلبه حاضرا مع هذه الكلمات التي يقولها. من ذلك لا إله إلا الله التي هي نور للقلب، من ذلك رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، أستغفر الله، من ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بركات الأذكار لا زالت تأتي إلى مسامع الناس وإلى مجالسهم، كيف يخبر هذا بتغير حاله وهذا بتغير حاله. نعم، عم نشوف أن بعض الناس تداووا، بعض الناس تداووا بذكر الله، ولم يستطع طبيب أن يعالج هؤلاء الناس، فلم يشفوا ظاهرا إلا بذكر الله عز وجل. شخص أعرفه ممن أصيب بالاكتئاب والأحزان والقلق والتوتر ونحو ذلك، ومر عليه أكثر من 30 سنة وهو على هذه الحال، وعلى هذه الحال لا ليل ليل ولا نهار نهار ولا نوم نوم ولا أكل أكل، لا يستطيع شيئا. كان من شدة حزنه أحيانا ومن شدة قلقه وتوتره، هذا الذي يسمى بالتوتر، يأخذ كمية كبيرة من الدواء على خلاف وصف الطبيب. أحيانا هو التزم فترة لكن بعد ذلك يزيد، لأنه ما وجد العلاج وما وجد الراحة، فصار يزيد بالدواء إلى درجة قد تصل إلى الضرر والخطورة، وهذا على سنين وعلى أيام. قيل له اذكر الله عز وجل، لا تفارق ذكر الله، ابقى على ذكر الله عز وجل، استمر بذكر الله. فصار يكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بعد فترة وبعد وقت شفي الرجل تماما ببركات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أين أنت من هذا الأمر الذي سأذكره الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد، معركة أحد كانت بشهر شوال من السنة 3 للهجرة، حدثت حادثة مع الأصحاب، مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف بحادثة الرجيع، ثم حادثة أخرى حصلت تعرف بحادثة بئر معونة. أحد بشهر شوال، حادثة الرجيع بآخر السنة من نفس السنة، يعني تقريبا بشهر ذي الحجة
من السنة الثالثة للهجرة، بعد بشهرين تقريبا بأول صفر شهر وشوي، بأول صفر حادثة بئر معونة. شو اللي صار بالأحداث الثلاثة؟ بأحد توفي نحو 70 من الصحابة، قتل نحو 70 من الصحابة، أمر شديد، أمر ليس هينا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحو 70 واحد. ثم جاءت حادثة الرجيع فقتل 10 من القراء، 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأخيار. لم يعلم حينها رسول الله بالحدث، مش وقتها عرف الرسول. جاء واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عامر بن مالك، سيد قبيلة في ناحية من نجد وليس في الحجاز، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب علماء ليعلموا قومه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم في جواري، دول بمأمني أنا، دول معي أنا. فلما أخذ هذا الرجل أصحاب النبي 70 من القراء، أخذهم ومضى بهم إلى تلك النواحي. جاء واحد إلى عامر ابن مالك يريد منه أن يقتل هؤلاء القراء، فأبى عامر. هذا الرجال بيروح بيجيب 3 قبائل، يعني بيستعين بقبائل أخرى وافقت معه على قتل القراء 70، رعل وذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله، بيجوا وبيقتلوا 70. ويوصل الخبر لعند النبي صلى الله عليه وسلم بقتل حادثة الرجيع وبقتل حادثة بئر معونة في يوم واحد. عم تتخيل يموت 80 واحد من أصحابك في يوم واحد تعرف الخبر؟ أحيانا الواحد منا إذا مات له صاحب قدمه لا تحمله، لا يستطيع أن يقف على أقدامه، وقبل منها ميت 70 بأحد، يعني المجموع صار 150 من أصحابه بفترة تقريبا 3 أشهر. ماذا فعل رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي الرسول، أفضل إنسان خلقه الله، أعظم إنسان، يدعو الله تعالى. يبدأ رسول الله بالدعاء على مين؟ على رعل وذكوان وعصية. شهر يقنط رسول الله، شهر يقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتاء، يقنط رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعو عليهم. طيب السؤال، ماذا نستفيد من هذه القصة؟ الذي نستفيده أنه ينبغي أن نرجع إلى الدعاء. ما تقول يعني أنا بدي أقعد أدعي أنه هلأ بدك ياني حل أموري بالدعاء؟ أين التدبير؟ أنا لا أقول لك اترك التدبير الحكيم ووضع الأمور في مكانها، بل خذ بالأسباب واسعى سعيك. إذا كنت مريض خذ دواءك، إذا كنت محتاجا لكذا سد حاجتك بكذا، ولكن لا تترك الدعاء، لا تترك الدعاء الذي يغير الله به الأحوال وينصر به من استنصره
ومن طلب منه المعونة والنصر، ويشفي من الأمراض المستعصية التي عجز عنها الأطباء. وينك من الدعاء؟ وينك من الدعاء؟ أين أنت من رفع يديك لخالقك؟ أين أنت من افتقارك، من إظهار حاجتك لله عز وجل؟ أين أنت من سؤالك لربك؟ أين أنت؟ الدعاء ليس فقط في رمضان، ليس في عرفات فقط، ليس في ليلة الجمعة فقط، الدعاء في كل يوم وفي كل حين وفي كل آن. سل ربك أن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين. سل ربك ما تريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نحن مسلمون. شو يعني مسلمون؟ المسلم هو الذي المسلم الذي آمن بالله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واستسلم لله. نحن عنا بتفكيرنا كمسلمين وبقناعاتنا وباعتقادنا أمور تختلف عن بعض الكفار وغير المسلمين وغير المؤمنين بما نعتقد. مختلفين عنا بشو؟ بعض الناس كثير من الأمور بياخدوها، يعني غير المسلمين عم نحكي، بياخدوا الأمور بمادية ظاهرة، واحد زائد واحد بيساوي اثنين صحيح، اثنين مدخولة، أربعة مصروفة، خلص مات أنا في عجز مثلا، معه مرض درجة أولى، يعني نسبة الشفاء منه أو احتمال الشفاء منه بيقولوا 0%، هذا لن يشفى، يعني خلاص لن يشفى. هذا الإنسان بيقولوا أحيانا بالفحوصات والتحاليل ما بيجيب ولد، خلاص لا لا لا لا يرزق، عقيم، لا مجال للأولاد، خلاص انتهى الأمر. هذه المرأة لا مجال أن ترزق بولد، بيقولوا هيك إنه وخلاص انتهى الأمر. وهذا الإنسان المديون مثلا دينه كذا، بيقولوا خلاص هذا لا يستطيع أن يسد دينه لأنه مدخوله هالقد، مصروفه هالقد. هذا الإنسان غايب، خلاص صار له كذا وكذا وعمره كان كذا وكذا، إذن يعني لابد أن يكون مر عليه كذا وكذا، خلاص بيكون مات، إذا انقطعت أخباره مات، وإلا غير ذلك. نحن المسلمون نؤمن إيمانا ثابتا راسخا بقدرة الله على كل شيء. أنت هلا اللي عم تسمعني، إذا مديون أيها المسلم أنت تعتقد بأن الله قادر على كل شيء. إذا كنت ما رزقت بالولد أنت تعتقد أن الله قادر على كل شيء. إذا كنت ما عم تنجح بكذا وكذا وكذا من أمورك التي تقصد أن تنجح بها، ينبغي أن تتذكر أن الله قادر على كل شيء. إذا أنت مبتلى بالقلق والاكتئاب والتوتر والهموم، أما تذكرت أن الله قادر على كل شيء؟ أين أنت من الدعاء؟ وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى قدر عليك وشاء أن تدعو فتعطى، فلما لا تدعو؟ قد يكون العطاء بعد الدعاء.
أين أنت من الدعاء قبل الفجر؟ وأحيانا يسأل بعض الناس قبل الفجر يعني لابد أن يكون قبل الفجر بنصف ساعة؟ لا يشترط أن يكون قبل بنصف ساعة، في الثلث الأخير من الليل هذا هو وقت السحر. يمكن أنت تدعي قبل بساعة من الفجر، قبل بساعة ونص من الفجر، تكون أنت بوقت السحر، هذا الوقت الذي ينزل فيه الملك. نزل الملك من السماء ونادى، هل من داع فيستجاب له؟ مين اللي بيلبي هذا النداء؟ أكيد مش الكل، في ناس نايمة غافلة، بعض الناس، في ناس استيقظت وقامت لحتى تبلش تشتغل بالدعاء، كأنهم الآن يستجيبون لهذا النداء. هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ بدك المغفرة، عصيت الله، ملت شي، مضايق كده الذنب، أكيد التوبة واجب فورا، ولكن كمان الإنسان مطلوب منه أن يستغفر، لاسيما في وقت الأسحار. الأحوال بتنقلب، واللي كان مريض بيشفى، واللي كان بعيد بيصير قريب، واللي كان غائب بيصير حاضر، واللي بتكون مقطوع أخباره بترجع أخباره، واللي بيكون مكتئب بيروق، واللي بيكون مريض بيشفى، واللي بيكون معه سرطان أحيانا. سرطان؟ اي نعم، ياما مثل ما بنقول بالعامية اللبنانية. وبكتير من الأحوال بيكون الطب عم بيقول أو الأطباء عم بيقولوا احنا عاجزين، أو حالته هيك على اعتبار 1+1 بيساوي 2، لكن بيجوا أحيانا للنتائج بيلاقوا نتيجته انه شفية، ولا شو عاملين، شو مساويين، كيف المرض استقر في هذه الناحية، لم ينتشر، كل حواليه نظيف وكله سليم، والأعضاء الداخلية سليمة، وكانت بالصورة مبينة شيء، وكانت الله سبحانه وتعالى يغير الأحوال. أين أنت من يقينك بالله عز وجل؟ بدك تكون متيقين، بدك تسأل الله عز وجل، ترفع إيديك بافتقار. كيف لما الإنسان بيطلب من حدا تاني شيء ويريد منه إعطاءه بيده، يبسط يده له؟ ليه عم يبسط إيده؟ ليه عم يفتح كفه؟ ليعطى، يظهر حاجة، وأنت إلى الله أحوج، أنت تحتاج إلى الله، وينبغي لك أن تعمل وأن تشتغل على قلبك ليكون حاضرا مع هذه الأذكار التي يتلوها بلسانه، لتكون عند الشدائد والمصائب قويا. في ناس بيذكروا، بعض منهم يعني بيذكر، لكن ذكره قليل أو لا يتفكر بالمعنى. تجي مصيبة بتهد هد، ومين قال ما حتنصاب بالدنيا بالمصائب؟ لابد أن تصاب بالمصائب. الله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن أين أنت من التفكر بالأذكار لتكون ثابتا عند المصائب؟ كيف بحمي حالي من الانهيار عند المصائب؟ باستحضار أن النافع على الحقيقة الضار على الحقيقة هو الله، النافع الضار على الحقيقة هو الله، وأننا ملك لله يفعل بنا ما يشاء. نطلع، مننزل، مناكل، منشرب، منجوع، منعطش،
منكون بسلم، منكون بحرب، منكون باجتماع، بافتراق، من موت صغار، من موت كبار، بيجينا أولاد، بيموت الأولاد، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. بدك تسلم لله عز وجل وتستحضر أنك هون مش باقي لتتخلد. الخلد إنما يكون إما في جنة، نسأل الله أن نكون من هؤلاء، والخلد إما أن يكون في نار، نسأل الله أن لا نكون من هؤلاء. تعال تخيل معي، تخيل معي فيما لو أنت بعثت، ألست أنت في الدنيا؟ ألست أنت في الدنيا؟ بلى، يعني لابد أن تموت. بلى، تخيل معي أنك ستبعث، انشأ القبر ومت، كل واحد على حاله على حسب حاله، ثم سيق الناس وللمحشر. هذا أنت بدك تشوفه، أنت اللي عم تسمعني بدك تشوفه، وبدك تشعر بما أذكره الآن على حسب الحال. من الناس من يكون تقيا، من الناس من يكون فاسقا، من الناس من يموت على غير الإسلام، كله أنا على حسبه. ولكن المحشر والبعث بدنا نشوفه. ثم ستمشي، ستمضي إلى مكان سيحاسبك فيه ربك الله سبحانه، ليس في مكان، أنت في مكان، ولكنك ستسمع كلام الله عز وجل يحاسبك. ثم من مواقف القيامة أيضا أن أعمالك ستوزن عليك. تخيل أنت لما تكون عم تشتري خضار أو أشياء، كيف بتشوف الميزان؟ كمل كفتين، هذه رجحت، هذه أقل، هذه. لو أنك تنظر إلى ميزانك، ميزان الحسنات والسيئات، إذا رجحت الحسنات إلى الجنة بلا عذاب، إذا استوت الحسنات والسيئات فأنت من أهل الأعراف الذين يبقون فترة عند سور الجنة ثم يدخلونها، وإن رجحت كفة السيئات على الحسنات، كفة السيئات كانت أتقل. فالأمر فيك إلى الله، إن شاء أدخلك الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبك مدة من الزمن، ولربما شفع فيك شفعاء. هيدا اللي حطه ببالك وخاف منه. أما الدنيا كلها رايحة، الدنيا كلها رايحة، ما بقى تقلق وتخاف وترتعب وتنهم بهذه الدنيا الزائلة التي لا تساوي عند الله شيء، لا تساوي شيئا عند الله، مش بعوضة ولا شأف من البعوضة ولا حشرة. أنت هذه البعوضة التي إذا حطت أمامك أو خلفك أو بجانبك لا تلتفت لها، لا تلتفت لها، لا شيء لها، لا وزن لها، لا قيمة لها هذه الدنيا. وتجد أن الناس أحيانا يهتم ويقلق ويحزن لأجل هذه الفانية الزائلة، وقد مضى من العمر أحيانا أكثره. بعض الناس بيكون عم ينهم ويغتم عمره 60، عمره 70، عمره. انت إذا بدك تنهم لشيء، نهم لأبرك، نهم لآخرتك، نهم لسؤالك وما ستجيب، احمل هم ذلك. والدنيا خلص، عشت ما عشت ومضى ما مضى. وهك إذا مرأ الشباب، وهك إذا كبروا أولادك، وهك إذا صار عمرك 40 و50، خلاص بلش تجهز للرحيل وللآخرة. هنيك

لا يؤدي بك إلى الطمأنينة، بيخليك تفقد الطمأنينة. كان في عرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت ضرب للإبل وزجرا للإبل، واحد عم يضرب الجمل أو الجمال وبعيط ويصرخ ويضرب، فقال رسول الله: يا أيها الناس عليكم السكينة، هو صاحب الخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. هذه السكينة التي تفصل بين الأناة والعجلة، السكينة التي تنفي الغضب وتنفي الشدة الانزعاج اللي بيصير عند بعض الناس من بعض القضايا، وتورث في القلب انشراحا وتوكلا، ولا تستدعي ندما بعد العجلة. سكينة، رواء، مثل ما نقول فيما كان مطلوبا فيه الهدوء. وطالما أنت عايش بهالدنيا، اعرف أن الله سبحانه وتعالى أحياك على أمر قد قدر، على أمر قد قدره الله، ما لك مهرب مما قدر الله وشاء الله. إذن طوق هواجسك، طوق قلقك، طوق أحزانك بذكر الله، بالدعاء، بقراءة القرآن. وإنك لن تجد قارئا للقرآن ذاكرا لله عز وجل ومكثرا من الدعاء يعاني من القلق والتوتر والاكتئاب والوسواس، بل ستجده مطمئنا، لا سيما عند المصائب التي لا بد أنها ستقع، لا بد. وانظروا إلى الفرق بين رجل مطمئن القلب بالإيمان، مطمئن القلب بالسكينة التي وجدها بالقرآن وبذكر الله، إذا أخبر بمصيبة شديدة من مصائب الدنيا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، سلم أمره لله بهدوء، برواء، بحب ابنه، بحب خيه، بحب بيه، بحب أمه، أصيب بأحد هؤلاء لكن تلاقيه مسلم لله. على عكس الآخر الذي لم يأنس ولم يسكن بذكر الله عز وجل ولم يستمع للقرآن ولم يتلو آياته، إذا قيل له: ابنك مريض، نشك بإصابته بشيء يقع مغشيا عليه، لا يستطيع أن يتحمل، لا يستطيع. إذن من أين آتي بهذا الثبات؟ من الذكر، من القرآن، من الدعاء. أسأل الله لي ولكم الفوز، أسأل الله لي ولكم الثبات على الحق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطمأنينة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

سر الصدقة. روي أنه كان بمصر تاجر تمر اسمه عطية بن خلف، وكان من أهل الثروة، ثم افتقر ولم يبق له سوى ثوب يستر عورته. فلما كان يوم عاشوراء صلى الصبح في جامع عمرو بن العاص، ووقف يدعو مع جملة الناس وهو بمعزل عن النساء، فجاءته امرأة ومعها أطفال، فقالت: يا سيدي، ألا فرجت عني وآثرتني بشيء أستعين به على قوت أطفالي؟ مات أبوهم وما ترك لهم شيئا، ولا أعرف أحدا أقصده. فقال الرجل في نفسه: أنا لا أملك شيئا، وليس لي غير هذا الثوب. ثم قال لها: اذهبي حتى أعطيك شيئا. فذهبت معه إلى منزله، فأوقفها على الباب، ودخل وخلع ثوبه واتزر بثوب بال كان عنده، ثم ناولها الثوب من شق الباب، فقالت له: رزقك الله من حلل الجنة، ولا أحوجك في باقي عمرك إلى أحد. ففرح بدعائها وأغلق الباب ودخل بيته يذكر الله تعالى إلى الليل، ثم نام، فرأى في الرؤيا حوراء لم ير الراؤون أحسن منها، وبيدها تفاحة قد عطرت ما بين السماء والأرض، فناولته التفاحة فكسرها، فخرج منها حلة من حلل الجنة لا تساويها الدنيا وما فيها، فألبسته الحلة وجلست معه. فقال لها: من أنت؟ فقالت: زوجتك في الجنة. فقال: فبما نلت ذلك؟ قالت: بدعوة تلك المسكينة الأرملة والأيتام الذين أحسنت إليهم بالأمس. فانتبه من نومه وعنده من السرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وقد عبق المكان طيبا، فتوضأ وصلى ركعتين شكرا لله تعالى. اللهم اكفنا هم الدارين، وعافنا يا أرحم الراحمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. هذه الآيات 9 البينات ورد في كثير من كتب الحديث المشهورة تفسيرها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه أن يهوديين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألا عن 9 آيات ففسر لهما، وكان قبل دخولهما عليه قال أحدهما للآخر: اذهب بنا إلى هذا النبي لنسأله عن 9 آيات. فقال للآخر: إنك إن أسمعته هذا، أو إنه إن سمع منك هذا، تصير له 4 أعين. قال: فإن سألناه فأجابنا عنها فإنه نبي. فلما سألاه قال لهما: هي لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تأكلوا الربا، ولا تولوا يوم الزحف، وعليكم معشر اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت. قالا: نشهد أنك نبي. فقبلا يديه ورجليه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، رواه الحاكم أيضا بقريب من هذا اللفظ وصححه. وإنما سميت هذه 9 آيات بينات لعظم أمرها، وقوله صلى الله عليه وسلم في عد 9: ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، هذا نهي عن التجسس، فهذا مما أنزله الله تعالى في التوراة على موسى. أكد الله تبارك وتعالى هذه الأمور 9 على بني إسرائيل، حرم عليهم تحريما مؤكدا أن يمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، وكذلك ما دون القتل من الضرر والأذى، لا يجوز لإنسان أن يتجسس ليذهب بالبراء إلى أهل السلطة والقوة. ثم روى الحاكم أيضا في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من النار يوم القيامة، ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة، ومن لبس ثوبا بمسلم ألبسه الله تعالى يوم القيامة لباسا من نار. المعنى أن الذي يتجسس ظلما فيأخذ بذلك مالا فيأكله، أي يتخذ منه طعاما أو يلبس به ثيابا، فإنه يجازى يوم القيامة جزاء وفاقا ما أكله بهذه الوسيلة، أي التجسس من المطعومات، فإنه يطعمه الله تعالى يوم القيامة طعاما في جهنم. وما طعام جهنم؟ طعام جهنم الذي ذكره الله في القرآن: توجد شجرة اسمها شجرة الزقوم، رائحتها كريهة، ومنظرها قبيح جدا لا تطاق، لكن هم من شدة اضطرارهم، من شدة الجوع والحرق، كأنهم يأكلونه بدون اختيار، ملائكة العذاب يطعمونهم من هذا، هذا طعام أهل النار. ولهم هناك شراب صنفان، أحدهما هناك في جهنم ماء غلى إلى منتهى الحرارة يسقى منه الكافر، ويسقى أيضا من غسلين، والغسلين هو ما يسيل من جلود أهل النار من القذر، لأنهم كلما أنضجت جلودهم النار يكسون جلودا غيرها، يبدلهم الله جلودا غيرها فيها رطوبة، ثم تحترق هذه، وقد سال منها شيء كثير من المستقذر، فهذا الذي يسيل من جلودهم جعله الله شراب أهل النار. الله تعالى قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فالسعاية بالمسلم أي رفع خبره إلى محل ذي سلطة للإضرار به لإيقاع الضرر به من القتل فما دونه ذنب عظيم عند الله. كان في التوراة ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لكتاب الله تعالى، تفسيرا لقول الله تعالى في القرآن، إخبارا عما أنزله الله تعالى على موسى: ولا تمشوا ببهتان إلى ذي سلطان ليقتله. وكل ما ذكر مع هذه الجريمة وهي معصية التجسس، إضرار المسلم بالتجسس، كله ذنب عظيم. أما ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحاكم: ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة، فتفسيره هذا أن الذي يرتكب هذه المعصية وهي أن يقصد الإنسان رفع شأن نفسه عند الناس وتهشيم شخص آخر ظلما ليقال عنه، عن هذا الذي يرتكب إيذاء المسلم إما في وجهه وإما في خلفه، يفخم نفسه لينظر إليه بعين الإجلال وليحمد فيهشم الآخر. هذا معنى الحديث: ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى مقام رياء وسمعة يوم القيامة. معناه يوم القيامة يفضحه، يكشف الله تبارك وتعالى حال ذلك الإنسان الذي قام في الدنيا فتكلم ليفخم نفسه ويمدحه الناس ولينظروا إليه بعين الإجلال، فهشم ذلك المسلم، عظم نفسه وفخم لتهشيم ذلك المسلم. هذا الله تعالى يجازيه جزاء وفاقا يوم القيامة. ويوم القيامة يفضح الله هذا الإنسان الذي تكلم على مسلم بما يظهر به لنفسه النزاهة وعلو المقام والرفعة، أي رفعة القدر في تهشيم ذلك الإنسان، يفضحه بين الناس، يقال عنه يوم القيامة: إن فلانا قام يوم كذا مقام كذا، فتكلم عن نفسه بما فيه رفع شأنه وما فيه تهشيم فلان. فالفضيحة في ذلك اليوم تكون شديدة على النفس في ذلك الملأ العظيم، في ذلك الجمع العظيم، تلك الفضيحة. أما هنا الفضيحة تكون أمام واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو نحو ذلك، لا توازي تلك الفضيحة التي تكون في الآخرة يوم يجمع الله الأولين والآخرين. وفي آخر الحديث أن هذين اليهوديين لما أخبرهما رسول الله بتلك الآيات التسع هم يعلمون أن محمدا أمي لم يقرأ إنجيلا ولا توراة، بل كان لا يقرأ مكتوبا لأنه لم يتعلم الخط، ما دخل مدرسة ابتدائية يتعلم فيها الخط، ولا درس على شخص انفرادا يعلمه الخط. معروف ذلك بين أهل بلده، بين أهل مكة وأهل الكتاب الذين كانوا بالمدينة، تواتر عندهم أن محمدا أمي، إنسان أمي، ليس إنسانا يكتب فيقرأ المكتوب، هذا شيء مفروغ من صحته عند العرب. وعند اليهود كان معلوما ذلك في مكة والمدينة، كان ذلك معلوما، لذلك قالا إن سألناه فأجابنا فإنه نبي، فلما سألاه فأجابهما على ما هو مذكور في كتابهم التوراة قالا نشهد أنك نبي، فقبلا يديه ورجليه فقال لهما ما يمنعكما أن تسلما، قالا إن نبي الله داود دعا الله تعالى أن لا تخرج النبوة من ذريته، فنحن نخاف إن آمنا بك أن تقتلنا اليهود، عللا ترك اتباعهما لمحمد بأمرين، أحدهما افتراء، وهو أن داود قال إن النبوة لا تخرج من ذريته، وهذا افتراء عليه، داود لم يقل إن النبوة لا تخرج من ذريته ولا طلب من الله تعالى ذلك، إنما افتريا هذا افتراء. والأمر الثاني دعواهما أنهما إن اتبعا محمدا تقتلهما اليهود. فقد ذكر الفقهاء أن من جملة كبائر الذنوب السعاية بالمسلم، لكن من كان مفسدا لا يهدأ من إفساده ولا يترك ضرره للناس، فهذا إذا أخبر بأمره إلى أهل السلطة ليكفوا الناس شره فإن ذلك جائز. الرجل الذي إذا نصحته لا ينتصح بينك وبينه، إذا قلت له كف أذاك عن الناس لا تضرب الناس، لا يكف أذاه إن كان لا يندفع ضرره إلا برفع أمره، أي بإخبار أمره إلى ذي سلطان ليقطعه عن هذا الضرر، فإن ذلك جائز. أما الذي يشي بمسلم ليتوصل بذلك إلى مقام الدنيا الفاني، أي ليشبع بطنه ويتمتع، فإن ذلك ويل له عند الله يوم القيامة. وفي هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهوديين على تقبيلهما يديه ورجليه، وجواز هذا بل مشروعيته أمر معلوم بين المسلمين سلفهم وخلفهم، إلا من لا يعبأ به إذا أنكر فإن إنكاره لا عبرة به. من أنكر جواز تقبيل أيدي أهل الفضل في الدين فهو محجوج، وليس معه حجة في شرع الله تبارك وتعالى. وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده رجل ليقبلها فاجتذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا أصل له عند أهل الحديث، إنما الشيء الذي هو ثابت في شرع الله جوازه بل استحبابه، أن تقبيل أيدي أهل الفضل لا بأس به، وأنه أمر حسن ليس فيه تشبه بالوثنية كما يتوهم بعض من ينكر تقبيل اليد، إنما المنكر تقبيل أيدي الأغنياء من أجل غناهم، هذا أمر مستقبح شرعا، لأنه لم يرد عن أصحاب رسول الله أن أحدا فعل ذلك مع إنسان غني، ولا عن التابعين، فذلك المذموم، لأن ذلك دليل محبة الدنيا والشره في تحصيلها. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
2: يا ساريا وظلام الليل معتكر حيا

تنكير حيتك وطفاء من مسترسل الديام بلغ إذا جئت ذياك الحمى عربا قد خيموا بين سفح البان والعالمين

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من أول سورة يوسف إلى الآية 52 من نفس السورة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله أداء ما افترض الله على عباده فالله تعالى افترض على عباده على كل بال

بالغ عاقل ذكر أو أنثى افترض عليهم أن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات، فأداء الواجبات واجتناب المحرمات يقرب إلى الله أكثر من النوافل. فالواجبات أقسام، منها واجبات علمية وواجبات عملية. والواجبات العلمية نوعان: نوع اعتقادي يعتقد اعتقادا، ونوع يعرف معرفة. الواجبات الاعتقادية أهمها وأعلاها وأفضلها معرفة الله ورسوله، هذا أعظم الأمور التي فرض الله علينا اعتقادها، هذا أعظم الفرائض الاعتقادية. تنزيه الله معناه أنه يجب اعتقاد وجود الله على ما يليق به، لأن وجود الله تعالى أزلي أبدي، فمن لم يعتقده فهو غير عارف بالله، غير مؤمن بالله. فالله تبارك وتعالى موجود بلا ابتداء، وألوهيته وقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره أي رؤيته وحياته كل أزلي أبدي، أي أن الله تعالى لم يطرأ ويحدث في ذاته شيء لم يكن في الأزل. علمه لا ابتداء له، وقدرته لا ابتداء لوجودها، وكذلك حياته لا ابتداء لها، كذلك مشيئته إرادته ليس لها ابتداء، ليس كغيره. غير الله تعالى وجد بعد أن لم يكن موجودا، هذه الأرض التي نحن عليها، وهذه السماء التي تظلنا إلى الكرسي إلى العرش، كل حادث، لم يكن ثم كان. كل ما سوى الله، هذه الأرض التي تحملنا، وهذه السماء التي تظلنا، وهذه الشمس، وهذا القمر، وكذلك ما فوق هذه السماء من السماوات الست، وما فوقها كالكرسي والجنة والعرش، كل هذا لم يكن موجودا في الأزل، ثم كان موجودا بإيجاد الله تعالى، بخلق الله تعالى وجدت هذه الأشياء كلها. فكل ما سوى الله موجود بعد عدم، أما الله تعالى فموجود بلا ابتداء، وعلمه موجود بلا ابتداء، قدرته مشيئته موجود بلا ابتداء. الحاصل أن الله تعالى لا يطرأ عليه صفة لم تكن له في الأزل، لا تطرأ عليه صفة أي علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر لم يكن له في الأزل. الله تعالى لم يتغير عما كان عليه قبل خلق الخلق، بعد أن خلق الخلق لم يتغير، بل هو سبحانه وتعالى كما كان قبل أن يخلق الخلق، علمه لم يتجدد له، ليس حادثا بعد أن خلق الخلق، وقدرته ومشيئته وجميع صفاته كانت في الأزل قبل خلق العالم، وهي لا تزال. لا يقال منذ كم لله في الألوهية، كم له في الألوهية من الزمن، الله تعالى موجود قبل الزمان وقبل المكان. الزمان حادث والمكان حادث، هو موجود قبل ذلك، وعلمه وقدرته وإرادته. من لا يعلم هذا يقع في الكفر. كان في بيروت إنسان يبيع في مكتبة، باع ورقات مكتوب فيها مناجاة موسى، فيها كفر ظاهر والعياذ بالله، فيها أن موسى عليه السلام قال: يا رب كم لك في الألوهية، وكانت هذه الوريقات تباع ويشتريها بعض الناس الجاهلين الذين لا يعرفون العقيدة ولا يميزون بين الكفر والإيمان، فاحذروا. أما من عرف العقيدة الحقة الصحيحة فإنه ينبذها لأول ما يرى هذا الكلام، يعتبره كفرا ويتلف هذا الكتاب، لأنه واجب إتلافه لا يجوز تركه. مذكور في هذه الوريقات أن موسى عليه السلام الذي كان في الفضل عند الله ثالث الأنبياء، هو أفضل الأنبياء محمد، ثم يتلوه إبراهيم، ثم موسى. هذا موسى افتري عليه، قيل عنه كلمة افتراء، قيل إنه قال: يا رب كم لك في الألوهية،
فقال الله: تأدب يا موسى، لولا أن اسمك مكتوب في ديوان الأنبياء لأحرقتك. هذا كذب كفر والعياذ بالله. وما الذي يقصده هؤلاء المفترون على الله وعلى الأنبياء من الكفريات؟ الذي لا يتعلم العقيدة، الذي لا يتعلم ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، يصدق مثل هذا فيخرج من دين الله والعياذ بالله تعالى. هو لا يشعر، فلو كان الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعرف الله ورسوله ثم وقع في يده هذه الوريقات فرأى فيها هذا الكلام الكفرية، أن موسى قال يا رب كم لك في الألوهية، فصدق، ذهب كل ما كان يعمله من صلاة وصيام وحج وصدقات وإحسان للناس والفقراء والأيتام والملهوفين والمنكوبين، كل ذلك ذهب لا ينفعه، لأنه لما صدق بهذا الكذب خرج من دين الإسلام. مهما كان قبل ذلك مجتهدا بالعبادة، كان حج 10 حجات أو أكثر أو أقل، يذهب كل حسناته، لأن الله تبارك وتعالى أزلي، وصفاته وجوده وألوهيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته وسمعه وبصره أزلي، أي ليس شيئا يحدث عليه يطرأ عليه. نحن وجودنا حادث، لم نكن ثم كنا، وكذلك علمنا حادث، نخرج من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نميز بين ما ينفعنا وما يضرنا. والمولود الذي هو قريب العهد بالولادة لا يعرف الذهب من الجمر، لا يميز. نحن علمنا حادث وكذلك قدرتنا حادثة. أول ما نخرج من بطون أمهاتنا لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة. علمنا حادث وكل ما فينا حتى إرادتنا حادثة. الله تعالى ليس هكذا. الله موجود بلا ابتداء، وعلمه موجود ثابت له بلا ابتداء، وكذلك ألوهيته ليست ألوهيته منذ خلق الخلق، منذ خلق العالم، بل ألوهيته أزلية. فالحاصل أنه لا يجوز أن يعتقد في الله أنه اكتسب شيئا من الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها. كل صفاته أزلية أبدية، لم يستفد بخلق العالم شيئا، لم يستفد بخلق العالم علما، لم يستفد بخلق العالم قدرة، لم يستفد بخلق العالم مشيئة، لم يستفد بخلق العالم حكمة، لم يستفد بخلق العالم كمالا. الله تعالى كامل بكماله الأزلي الأبدي، لا يزيد ولا ينقص سبحانه وتعالى. فإن قيل فلما إذن خلق الخلق، يقال خلق الخلق إظهارا لقدرته، فيشكره من شاء الله تعالى له السعادة، فيسعد بالنعيم الأبدي في الآخرة، دار النعيم التي هي لا زوال لها ولا فناء لها. ويشقى من شقي، السعيد يسعد بطاعة الله، يطيع ربه، يؤمن به وبرسوله، ويطيع ربه فيما فرض، يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، هذه السعادة الكاملة. أما السعادة الناقصة فهي أن يموت الإنسان مسلما وعليه ذنوب ولم يتب منها، يموت مؤمنا لكنه غافل، لا يؤدي الفرائض كلها أو بعضها، ولا يجتنب المحرمات كلها أو بعضها، هذا بما أنه يموت على الإيمان سعيد سعادة ناقصة، ليست سعادته كاملة. إنما السعيد الكامل هو الذي يؤدي فرائض الله الاعتقادية والعلمية والعملية، ويجتنب محارم الله، أي ما حرم الله، هذا هو السعيد الكامل. الله تعالى خلق هذا العالم لا ليستفيد منه، بل ليظهر قدرته للعباد، فينتفع من شاء الله له بأن يكون مؤمنا بالله ورسوله، مؤديا لما افترض الله عليه، مجتنبا لما حرم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين،
وتوفنا على كامل الإيمان، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: بدعة الضلالة وبدعة الهدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. ومعنى الحديث أن من أحدث في أمر ديننا وشريعتنا أمرا يخالف الدين والشريعة فهو رد، أي مردود. ويفهم من هذا الحديث أن من أحدث أمرا يوافق الشريعة فلا يكون هذا المحدث مردودا. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة ضلالة. فالبدعة الحسنة هي ما أحدث على وفاق القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والأثر. وأما بدعة الضلالة فهي ما أحدث على خلاف الكتاب والسنة والإجماع والأثر، وهي المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا التقسيم للبدعة يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهذه البدعة الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، وهذه محدثة غير مذمومة. ومن البدع السيئة تحريف اسم الله إلى الله أو آه، وكتابة صاد وصلعم عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع الحسنة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري، ووافق عليه العلماء واستحسنوه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اعلم يا أخي المسلم أن عقوق الوالدين من الذنوب الكبيرة، وقد توعد الله تعالى مرتكبه بالعذاب الأليم في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. رواه البخاري. ومعنى هذا الحديث أن عاق الوالدين لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين بعد نيله العذاب الذي يستحقه إن لم يعفو الله عنه. وعقوق الوالدين هو أن يؤذي الولد أبويه المسلمين أذى شديدا غير هين، وذلك كأن يضرب والديه أو يسبهما أو يلعنهما. ومن العقوق أيضا إذا أطاع الولد أمه على ظلم أبيه، أو أطاع أباه على ظلم أمه، فنصرة أحد الأبوين في ظلم الآخر حرام. وبر الوالدين واجب شرعا، وإذا أطاع المسلم أباه وأمه إذا أمراه بشيء ليس فيه معصية لله تعالى كان له ثواب عظيم عند الله تعالى. ولقد أمر الله عز وجل في القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين ورغب فيه، ونهى عن إيذائهما وحذر منه. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي برا بهما وشفقة وعطفا عليهما. ثم قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله عز وجل نهى الولد أن يقول لوالديه أف، وأمره سبحانه وتعالى أن يقول لهما القول الكريم، أي القول اللين اللطيف لا سيما عند الكبر، وأن يخفض لهما الجناح بأن يتواضع لهما ويكلمهما بأدب واحترام. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمه ربه ففاق من قبله من الخلق ومن بعده، فأخرج الله تعالى به أقواما كثرا من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الكفر إلى ضياء الإيمان، فصاروا دعاة إلى الحق ناشرين له بين الخلق، تعلموا ما افترض الله من العلم وعلموه، جامعين بين التفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان الصحابة يتعلمون في الابتداء أمور العقيدة، ثم بعد ذلك ما يحتاجون إليه من فروع الفقه. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. وروى ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صححه الحافظ البوصيري. وسلك التابعون هذا السبيل، ثم تبعوا التابعين وأتباعهم، وكانوا يحرصون على تعليم الصغار هذه العلوم وتلقينهم إياها حتى يشبوا بعيدين عن البدعة السيئة، حريصين على السنة الشريفة، يفرقون بين الحق والباطل والشبهة والدليل. فإن الأمر كما قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. ومن هؤلاء العلماء المحدث الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1305 هجرية. ومما قاله في تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات في كتاب الاعتماد في الاعتقاد: اعلم إذا قال لك قائل: من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب، لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. ومما جاء في كتابه في تنزيه الله تعالى: وإن سألت عن ذاته، أي عن ذات الله، فليس بجسم ولا عرض وليس مركبا، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجود ووجوده واجب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والحمد لله أولا وآخرا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق ابن أبي أخي الزهري عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب قصيدة لبيد بن أبي ربيعة التي منها هذه الأبيات، وهي من بحر الرمل: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. إنما كان عمر رضي الله عنه يعتجب بهذه الآيات لما فيها من الفوائد الجسيمة، فقوله إن تقوى ربنا خير نفل، أي أن تقوى الله خير ما يؤتاه الإنسان وخير ما يعطاه الإنسان. والتقوى كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في العمل، لأنها أداء ما افترض الله على العباد واجتناب ما حرم الله عليهم، وهذا أمر ثقيل. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقد خصهم الله تعالى في الآخرة بنعيم الجنة لا يشاركهم فيه غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري. أي لم يطلع الله عليه ملائكته المقربين ولا أنبياءه المرسلين، حتى إن هذا النعيم لم يطلع عليه رضوان خازن الجنة. قوله رضي الله عنه: وبإذن الله ريثي وعجل، أي إنه لا يبطئ موطئ ولا يسرع نشيط في العمل إلا بمشيئة الله وإذنه، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق في العبد القوة والنشاط.